0: أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي اليوم في هذا المجلس السابع من مجالس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، فليتفضل الأخ بقراءة متن هذه الرسالة، أي ما استهللناه وتناولناه إلى حد والفقرة أو الجملة أو الموضع والموضوع الذي سنتناوله اليوم صباحا ومساء في مجلسنا أو مجلسينا هذان أو هذين المجلسين. نعم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين.

0: الخصومات في الدين، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تطرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
1: ومن الله فيك حسنك. اليوم نتناول موضوع السنة حتى يبين المصنف أهمية السنة ومكانة ومنزلة السنة وحجية السنة وكل ما يتعلق بالسنة وعلاقتها بالقرآن الكريم ووظيفتها نحو القرآن الكريم ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. ولهذا ابتداء عرف السنة ما هي حتى لا يخوض الناس فيها من غير علم، من غير علم شرعي يعرف السنة وبها يعرف الناس السنة على حقيقتها، فيعرفون أهميتها وعظمتها ومنزلتها إلى غير ذلك من فضائلها. فقال دائما يؤكد على كلمة عندنا، يستصحبها حيثما تناول موضوعا خاض فيه الناس وسلك فيه الناس مسلكا ما أعطوا السنة وما قدروا السنة وما عرفوا السنة وما كما يقولون تعاملوا مع السنة تعاملا يليق بها لجهلهم أو لضلالهم. والجهل بريد الضلال، الجهل بريد الضلال. ولهذا قال قول المصنف كما تلا علينا وقرأ، قال والسنة عندنا، أي نحن معشر أهل السنة والجماعة. فالسنة عندنا، أي يريد أن يقول هذا هو التعريف الشرعي، هذا هو التعريف الاصطلاحي الذي يدل ويطابق ويعني ويناسب حقيقة السنة. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقول المصنف رحمه الله تعالى السنة عندنا، ولإعادة ذكرها هنا، في الحقيقة يعد ذلك، تلك الإعادة تعد تأكيد وتقرير لبيان، يعني بيان بحقيقة منهجه ومنهج من أدرك من الأئمة والعلماء من أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر في التلقي والاستدلال، وهو المنهج الحق والصواب الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وإنه منهج قائم على الاتباع للابتداع، كما قال ابن مسعود رحمة الله عليه، كان يؤكد ويكرر ويعيد يذكره مرات في مجالس ومناسبات عديدة، نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. وكان يقول ولن نضل ما تمسكنا بالأثر،

كانوا هذا يعني يقول نتبع الأثر، فكانوا كذلك جاءت آثار كقول الأوزاعي: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الفتنة تنجلي حين تنجلي وأنت على الحق، أي متمسك قائم بالحق، مثل ما قال هنا كذلك ابن مسعود. وجاء كذلك قولهم: ودع عنك آراء الرجال وأقوالهم، أي أقوالهم وآراءهم، فقول النبي أزكى وأشرح. هذا بيت من الأبيات التي ضمنها ابن أبي داود حائيته، وكانوا يقولون كذلك، كانوا يعدون المرأة على الهدى ما دام متمسكا بالأثر، ما دام مكتفيا مقتديا محتذيا مهتديا متمسكا متشبثا معتصما ثابتا راسخا دائما وأبدا، خلاص يقول هذا على الهدى ما شاء الله. ليش؟ لأنه على الحق والصواب. المهم باختصار، هذا الذي قاله ابن مسعود رحمة الله عليه. فالسنة هي دليل الهدى وسبيل النجاة، وبها كان يتواصى ويتناصح أهل السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا. ومنه قول محمد ابن شهاب الزهري التابعي الجليل رحمه الله، كان يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون، أي بلغنا عنهم وروى من أدركهم وأدركناهم، فرووا لنا أن كان من أقوالهم يومئذ التي كانوا يتداولونها ويتناولونها ويتذاكرونها ويتواصون بها ويتناصحون كذلك: الاعتصام بالسنة نجاة. كان من مضى من علمائنا يقولون، ماذا يقولون؟ ها؟ الاعتصام بالسنة نجاة. وقول الإمام مالك رحمة الله عليه كما ذكرنا في غير ما مر ومرات وكرات، لأهميته لفائدته لمناسبته لمواضيع مختلفة. لهذا بارك الله فيكم، فالإمام مالك بن أنس كذلك كان يعبر بعبارات تدل على عظم ووجوب تعظيم السنة، فكان يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والآثار يا إخوان، والآثار والشواهد الواردة في هذا الباب كثيرة جدا. ولذلك المصنف رحمه الله في هذا الباب تناول موضوع السنة مبينا عظم شأنها وعلو منزلتها ومنزلتها في الإسلام وعلاقتها ووظيفتها كذلك في القرآن، أي تجاه ونحو القرآن الكريم، وأنه لا يستغنى بالقرآن عنها في التشريع والأحكام. فبين كما سيأتي لاحقا حقيقتها وماهيتها، أو عرف بخصائصها وذكر حجيتها ودلالة نصوصها، وبمثل ما فعله الإمام أحمد في مقدمة أبواب مسائل رسالته، أي أصول السنة، هكذا كذلك فعل بعده، أعني بعده جاء بعده.
ذلك فعل الإمام البربهاري في شرح السنة كذلك، هو نفسه تأثر بالإمام أحمد وأعجبه تأصيل وتفصيل وتقرير وتحرير وتقعيد وتنظير هذه المسائل، ما شاء الله، بطريقة علمية أثرية ما شاء الله، قائمة على الدلائل والبراهين إلى غير ذلك. يعني ولذلك فهو سلك مسلكه، رتب كتابه شرح السنة على طريقة ترتيب مثلا الإمام أحمد لأصول السنة، وكذلك نقل فقرات أعادها لفظا يعني بلفظها وعباراتها، وإن كان أوسع توسع في أبواب ومسائل. المهم باختصار، فقلت إذن الإمام البربهاري كذلك فعل في مقدمة أبواب ومسائل شرح السنة، حيث ذكر كذلك بذلك قائلا: اعلموا. لما تقول اعلم، ويستعملها العلماء كثيرون، اعلم رحمك الله أنه، يعني لما؟ لاستنصات المعلم والمتعلم المخاطب هكذا بهذا الخطاب، يعني استنصاته ولفت انتباهه وإعداده لسماع، واستعداده أيضا لسماع كلامك وضبطه وفهمه حتى لا يفوته منه شيء لا يسعه جهله ولا ينبغي أن يفوته ذكره. نعم يا إخوان، ولهذا قال اعلم، وفي رواية اعلموا، وجاء في بعض النسخ اعلم بصيغة المفرد، ولو الشيء الذي تحث به وتأمر به المفرد يعني ينطبق ويستغرق ويشمل الجمع، الجميع، الجماعة، ولا لا؟ شيء جميل. بل حتى المتكلم إذا تكلم في مسائل يلتزم بها الناس جميعا بما فيهم القائل والمتحدث، هل يندرج ويستغرقه ويشمله الخطاب، وإن خاطب به غيره فيعني هو ضمنيا يعني نفسه كذلك؟ نعم. مرة يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب صحابته رضوان الله تعالى عليهم، وهذا الخطاب للصحابة وخطاب للعامة، لعامة المسلمين أي والذين جاءوا من بعدهم، قال لهم: سددوا وقاربوا وأبشروا، والحديث تعرفونه: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. فسألوه، انظروا ليعرفوا هل هذا كلام، هذا التوجيه والبيان والخطاب خاص بهم أم هو عام لكل المسلمين، وهو كذلك مراد ومقصود ومندرج تحت العموم ويستغرقه العموم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن معناه لما يقول يعني اعلم هذا العلم الذي

الذي ينبغي أن تتعلمه، وأنا قد علمته وتعلمته لما كنت مثلك وكذا. والعلم يتداول ويتناول ويتوارث بين الناس، يحمل هذا العلم كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رأيتم كيف هذا العلم يبقى قائم والناس تذب عن حياضه ورياضه وتذود عن معاقده ومقاصده؟ يحمون العلم بأنفسهم، ولهذا يكتبون ويحفظون ويضبطون ويحققون ويعلقون ويوثقون ويدققون إلى غير ذلك. العلم أمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان لا بد أن يرفع الجهل عن نفسه ويتأهل لهذه الرسالة والأمانة بماذا؟ بالعلم المدقق الموثق المحقق الذي يرفع ويدفع الجهل عن نفسه، وكذلك بالعدل المحقق أيضا. بارك الله فيكم. نعم أحشك. نعم إذن فقال المصنف، قلت قال البربهاري اعلم، لنا وقفنا عند كلمة أعلم، عندما لا أطيل أينما وجدت الكلام لا بد من تنبيه وذكر بعض الفوائد أو القواعد أو النكت العلمية فقط، يعني نذكرها حتى لا نطيل، لأن نصفنا وانتصف طريقنا وبقيت أبواب في يعني من اليوم سنختصر. بما أقول أختصر، لا إهمال ولا إغفال يعتري اختصارنا، إنما لا نطيل مثل ما أطلنا في الأول فقط. قلت فقال اعلموا أن الإسلام، انظروا حتى يبين عظمة السنة وأهميتها ومنزلتها وما يتعلق بها. لما قال الإمام أحمد السنة عندنا آثار رسول الله، ولا لا يكفي، وانت تعرف قول ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتعرف قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمر إلى آخر منا كما سيأتي إن شاء الله. المهم قال اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. إذن فقال رحمه الله في تعريفها أنها عندنا، أي نحن معشر أهل السنة والجماعة، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك كما قلنا تعريفها، حيث قال آثار، وهو هذا تعريف صحيح، تعريف صحيح وصريح، وهو تعريف أهل الحديث الذين اهتموا وعنوا واعتنوا هكذا بتتبع واستقراء واستقصاء، بحثا وتوثيقا ونظرا وتدقيقا، يعني بكل صراحة يعني بمعنى بما يثبت صحة نسبة هذا التعريف، أي هذا السنة أو ما اصطلحوا عليه اسم السنة وما أطلقوا عليه اسم السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة ونسبة وصدورا وورودا عنه

لأن كما ذكرنا فيما سبق فالسنة في تعريفها كما ذكرنا لما أشار هنا لا داعي لذكر تعريفها لغة وشرعا، هذا تستحضرون ولا لا؟ إذن ولذلك إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء في تعريفها مثلا السنة النبوية هكذا ولا لا؟ يعني بمعنى أنها هي ما أثر عن النبي، ما أثر هذه الآثار التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وفي هذا السياق والمعنى يرد قول الإمام أحمد بن حنبل لما قال دين النبي محمد أخبار نعم الفطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث. وأنتم تعلمون بأن المقصود بالحديث سنة بصفة عامة، أقوال النبي وأفعال النبي والآثار الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا ترغبن عن الحديث وأهله، أهل الحديث أصحاب الحديث الذين يعلمونكم يذكرونكم يذكرون لكم يروون لكم يطلعونكم ويدرسونكم، يعني هذه السنة التي بها تحيا الأمم حسا ومعنا ظاهرا وباطنا، يعني حياة حقيقية. نعم بارك الله. قال ولهذا قيل قديما أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحبه، أهل الحديث ولو جاءوا من بعده بقرون فهم بمثابة وفي منزلة ولهم فضل كذلك أناس، الذي يعني لهم صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم معنوية حقا، لا يعني وإن لم يصحب نفسه ذاته كما هو شأن الصحابة وحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين عايشوه ورأوه ولقوه وآمنوا به واتبعوا سنته وما إلى ذلك وماتوا على ذلك رضوان الله تعالى عليهم. لهذا قال فإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحب. ولهذا قال لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. والسنة النبوية الصحيحة وحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال المصنف رحمه الله تعالى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أقواله وأفعاله وتقريراته، وهي أحد قسمي الوحي الرباني، أي وحي من الله أوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله. والقسم الآخر من الوحي هو القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى، هكذا ليست وحيا متلوا كالقرآن. تعرفون خصائص القرآن؟ تعريف القرآن ما هو؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا بواسطة جبريل، هكذا على رسوله صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة القرآن وكذا،
وأن من قرأ القرآن له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا لا؟ وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ولكن لا شك أنه في النية والقصد والإرادة من باب تعلم العلم النافع تؤجر على تعلم السنة وذكرها وتذكير الناس بها. وبدليل نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أدى إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم باختصار، المتعبد وكذلك المتعبد بتلاوته أي أنزله الله سبحانه وعلى نبيه باللفظ العربي، ومن خصائصه أنه معجز هكذا إذن. والمنقول إلينا بالتواتر والمتعبد بتلاوته، والمبدوء أي هذا المصحف بين لوحي أو بين دفتي المصحف، يعني المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة النص، فتجد يعني ما يختلف به القرآن ويتميز به القرآن عن السنة اعتبارا. لكن من حيث الأحكام كما سيأتي والتشريع لا يستغنى بالقرآن عن السنة، وإلا يضل من استغنى كذلك كما سيأتي إن شاء الله. المهم باختصار، إذن قال فذكر هذا الكلام ابن تيمية، والدليل قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وروي كذلك أي جاء أيضا عن المقدام ابن معدي يكرب، وتقرأ كرب. يعني المهم هذا رضي الله تعالى من الصحابة روى هذا الحديث. ما هو الحديث؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ألا لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه لأنفسكم وما وجدتم فيه حراما فحرموه، أي حرموه على أنفسكم، بمعنى مقتصرين مستغنين مستقلين مكتفين به، لا تلتفتوا إلى الحديث، لا تنظروا هل ثبت في تلك المسألة أو القضية أو الحكم حديث، كأنك تستغني وترغب عنه. فقال عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسوله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرم الله. إذن يبين كما قال الإمام أحمد ابن حنبل، يبين عظمة ذلك. إذن فإنه مع بيان كون السنة النبوية، وحيا، وكذلك القرآن وحي أنزله الله على رسوله بواسطة جبريل، فإن الفرق بينهما يكمن في كون القرآن كلام الله تعالى نزل بلفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السنة فإنها قد تكون من كلامه تعالى، مثلا كالحديث القدسي، الحديث الإلهي كما يصطلح عليه، الحديث الإلهي. ولهذا ترون من باب الإفادة في الحديث القدسي أو الحديث الإلهي فيه صيغ حتى يميز بينه وبين الحديث النبوي، مثلا وإن كان هو كذلك من روايته صلى الله عليه وسلم، إنما هنالك صيغتان مشهورتان، صيغة السلف وصيغة الخلف.
تجدون ترة يصدر بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن النبي فيما يرويه عن الله، وتارة بصيغة أخرى قال الله تعالى فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار، وأما السنة النبوية كما قلنا فإنها قد تكون من كلامه تعالى كالحديث القدسي مثلا، بل تكون يعني من وحيه فقط، ولا يقتضي ذلك أو يستلزم أن ترد وتكون بلفظها منزلة هكذا، بل المعنى أي بالمعنى والمضمون كما تعلمون. والسنة حجة كالقرآن، ولا يستغنى ولا يستقل يعني بالقرآن عنها هكذا، بل يستدل بلها يستدل بها كما يستدل بالقرآن. هذا الذي يريده الإمام أحمد في قوله هذا، وما سيأتي في تفصيل ذلك وتفسير ذلك وتبيينه كما يلي وإن شاء الله ويأتي، بل يستدل بها كما يستدل بالقرآن. فالله تبارك وتعالى جعلها مبينة للقرآن الكريم، انظروا تأملوا، جعلها مبينة للقرآن الكريم كما في قوله تعالى سامحوني، كما في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر ما نزل إليهم هكذا، أي هذه السنة والوحي الذي أوحيناه إليك وهو السنة، فإنما أنزلناها عليك لتكون تبيانا أو لتبين للناس ما نزل إليه من القرآن، أي خطابات القرآن. فتجد في القرآن مثلا كما سيأتي بعض الآيات متضمنة مقتضية أحكاما معلومة مخصوصة مقصودة مرادة، فإنها قد تأتي عامة فلا تبقى على عمومها، بل ترد وتأتي السنة فتخصص ذلك العموم، وقد تأتي مطلقة وكذلك السنة تقيدها إلى ما سيأتي من هذه الأنواع كما تعلمون. إذن كما ذكر الله، فالسنة إذن توضح القرآن الكريم وتبينه وتفسره، فلا يمكن فهمه إلا على ضوئها وبيانها إلا على ضوئها ووفقا لبيانها. بارك الله فيكم. بل كما قال مكحول، انظروا بعض السلف هذه العبارة، الإمام أحمد لم ينكرها التي سأذكرها لكم، انظروا إلى أي مدى وإلى أي درجة وحد بلغ وجوب الاعتناء والاستصحاب والاستحضار والنظر في تفسير تلك الآيات، النظر في السنة ومعرفة السنة خاصة التي هي متعلقة بنفس الموضوع والحكم الذي وردت فيه الآية، وتعلق بذلك خطاب تلك الآية داعيا مخاطبا آمرا أو ناهيا يعني في تلك المسألة. انظروا يا إخوان، يعني الإمام أحمد لما قيل له ذلك قال أنا لا أقول يعني أكثر لا أستطيع أن أقول بهذه العبارة. لما؟ لأن الإمام أحمد يخشى
لعل في زمانه هنالك كان ناس

لم يفهموا هذه المسائل بعد كما ينبغي، لأنه فيه المعتزلة، فيه الجهمية، فيه الطوائف، تكلمت في كلام الله كلاما شنيعا، حتى ادعوا أنه مخلوق، تذكرون أشياء. فإذا يخشى أنه يقع في آذان وأذهان العوام فيسيئون فهمه. وأنتم تعرفون تقدير عموما مستويات الناس واحترام عقول الناس وخشية أن يفتن الناس هذا الكلام، فينبغي أن تخاطبهم كما ورد عن علي ابن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أو كما جاء كذلك عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة. وفي رواية: كان لبعضهم فتنة. رأيتم يا إخوان؟ فكانوا يراعون المستويات والمراتب والمدارك هكذا. إذن ولهذا ابن مسعود بل أحمد بن حنبل قال، يعني أنا لا أقول هذا، لا أعبر بهذه العبارة، ولكن المعنى يعلم بأن المعنى حسن والمعنى مقبول والمعنى معقول. لما تشرح وتفصل وتفصل وتفسر تقول خلاص هذا المقصود. ماذا قال مكحول الشامي؟ قال رحمه الله: حاجة القرآن إلى السنة، أي القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. معنى لا بد من توضيح ذلك وتفسير ذلك وتبيين ذلك حتى يفهم الناس هذا القرآن وهذا الخطاب الوارد في القرآن على مراد الله تعالى، لا يفهموه فهما مغلوطا أو معكوسا أو مقلوبا أو محرفا أو شيء من هذا أبدا يا إخوان. ولهذا قال، يعني هنا قال، يعني لما قال القرآن إلى السنة أحوج، وفي رواية السنة قاضية على القرآن، في رواية أخرى أي الأخر يقول كيف قال تقضي عليه، لا قاضية بمعنى يريد أن يقول هذه الآية الله تعالى جعل هذه السنة وميزتها ومهمتها ووظيفتها أنها في خدمة القرآن وأنها تبين كذلك القرآن. بارك الله فيكم. ولهذا قلت: ولقد زل وضل وحاد عن الحق والصواب من اكتفى واستغنى عن القرآن. هكذا ولا يعني دون النظر والتحقق في نصوص السنة، أي دون أن يلقي نظرات وينظر في المسألة. مثلا نحن نقول هذه نريد أن نصدر حكما أو أن نعرف، هذا هو الأليق والأنسب، نريد أن نعرف حكم الشرع في مسألة ما، ننظر ما ورد فيها من النصوص، ننظر في القرآن الكريم وننظر في السنة النبوية الشريفة وننظر كذلك يعني هذا يكفي، لكن مليح زيد تستعين بالإجماع الذي يوجهها توجيها سديدا رشيدا، لأن الإجماع أصلا الإجماع مستنده ماذا؟ مستنده القرآن والسنة ولا لا؟ مستنده وليتلقى الأحاديث كما قال الإمام أحمد بن حنبل. إذن قال، يعني قلنا هذا الذي ظل وزل وزاغ وحاد عن الحق والصواب من ادعى، هؤلاء الذين اليوم ظهروا من جديد كما هي الآن مع وجود هذه الوسائل، وسائل تواصل هكذا ولا لا؟ يجد ترى يسمون
أنفسهم بالقرآنيين، هكذا ولا لا؟ أي نحن قرآنيون فحسب. لو كانوا قرآنيين حقا للجأوا إلى السنة واستصحبوا السنة واستقرأوا السنة وعلموا بأن السنة وحي كذلك بدليل القرآن، كما ذكرنا البارحة قول ابن مسعود لتلك المرأة من بني أسد: لو قرأتيه لوجدتيه، أي لعرفتيه، ثم قرأ عليها الآية فلم تزد ولم تعلق ولم تعقب فبويتت وسكتت. هكذا إذن، فهؤلاء يقال ها هو القرآن يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فماذا أنتم قائلون وماذا أنتم فاعلون؟ نعوذ بالله من الحور والكور، ونعوذ بالله من الضلال والزيغ والانحراف. قلنا مثال ذلك، مثال ذلك قصة ابن مسعود مع المرأة لا حاجة لإعادة ذكرها ولا لا؟ لأن تلك المرأة أفحمها بالقرآن، تقولين القرآن، ها هي أثبت لك عظمة السنة وأهمية الأخذ بالسنة والاستدلال بها والاحتجاج بها وعدم يعني الزهد فيها أو الرغبة عنها وعدم استصغار أو الاستهانة بعظمتها إلى غير ذلك من خصائص ووجوه عظمة السنة. فقال، قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما عندك شيء ما ركب. قل صدق الله. قول المصنف كذلك: والسنة تفسر القرآن، هكذا ولا؟ بعدما ذكر قال: والسنة تفسر القرآن، فبعدما تناول السنة من حيث حقيقتها وتعريفها وبيان حجيتها ومنزلتها من القرآن الكريم، هنا في هذا الباب أو المسألة يبين علاقة السنة بالقرآن ووظيفتها نحوه، حيث أشار إلى ذلك بقوله: يا إخوان، وتقرير كون السنة في هذا الباب يعني بهذا الوجه، قال وبهذه العبرة، قال: والسنة تفسر القرآن، بمعنى فهذه الآثار، لما قال في الأول فالسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الآثار الواردة والثابتة والصحيحة والتي كذلك صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، يعني مثلا هذه كلها تفسر القرآن، فهذه الآثار واردة إذن في هذا الباب، والمأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصادرة عنه تفسر القرآن الكريم، وذلك لكون السنة مبينة للقرآن الكريم حيث فصلت مجمله وبينت مبهمه ووضحت مشكله، أي فسرت مشكله، وكذلك قيدت مطلقه وخصصت عامه إلى غير ذلك، إذ مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة وتبيينها، كما في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هكذا ولعلهم يتفكرون، وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
وأحسن تأويلا. والرد كما تعلمون في تفسير هذه الآية الأخيرة، والرد إلى الله تبارك وتعالى هو رد، يعني الرد إلى كتابه تعالى، وإلى والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو رد إليه بذاته ونفسه في حياته، أما بعد مماته فهو رد إلى إيش؟ هيا أذكروا إلى سنته ولا لا؟ أين نذكر ذلك ونعرض ذلك على سنته فنعرف ونعلم حكم السنة في ذلك ووجه ذكر السنة لذلك. بارك الله فيكم. فالسنة هنا إذن مرد الناس ومرجعهم ومصدرهم، أي رجوعها يعني يرجعون إليها ورجوعا إليها وصدورا عنها، فهي والقرآن الكريم يعني على حد يعني في مسائل التشريع وأهمية ذلك على حد سواء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت

شرائعه وأحكامه، وهي رحمة كذلك من الله تعالى، كما في قوله وما ينطق عن الهوى، وقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنصوص الشرعية والأدلة النقلية كثيرة جدا في هذا الباب والمعنى والحكم. وهذا مثال أذكره لبيان دقة وصحة وقوة فقه أهل السنة والجماعة، حيث أنه كان الواحد منهم أي من السلف إذا ورد عليه سؤال في عقيدة أو غيرها فإنه عنده جوابه، بل لا يجيب حتى يستحضر ما سبق إلى ذهنه من نص قرآني أو حديث نبوي، يعني من غير تفرقة عنده في ذلك، بل يفسر القرآن بالسنة. فقد جاء عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا

ولا تدرك ولا تفهم مثل ما فهم. تأملوا معي، تأملوا معي. إذا ورد عن ابن عمر، عن ابن عمر أن رجلا، عن ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر، يعني قال له: فإني كنت أنا وصاحب لي في سفر، فأتممت، أي حانت وقت الصلاة، حانت الصلاة، فقمنا للصلاة ونحن في سفرنا، لا كنا في سفر، فأتممت أنا، أتممت وأكملت، أي عدد الركعات، صليت الصلاة كاملة. وقصر هو، هو ما صلى الصلاة كاملة، ما أتم الصلاة، حتى لا أقول ما أصلى الصلاة كاملة، ما أتمها، إنما صلى كما هو الأصل في صلاة السفر، أن الرباعية تصلى ثنتين، أي ركعتين، بدل من كونها رباعية تصير ثنائية، ولا لا؟ يعني دائما الظهر والعصر والعشاء نصليها ثنائية، أي ركعتين، هذا هو في القصر، بينما المغرب والعشاء السنة والشرع فيها أن تصلى على ما هي عليه في الحضر هكذا، والسفر كذلك، أي على ما هي عليه. المهم قال: فأتممت أنا، وقصر هو، يعني ما قولك، ما قولك فيما حصل، فيما وقع، فيما فعلنا، من منا المصيب، من منا المصيب ومن منا المخطئ، هكذا يريد أن يقول. فماذا قال رحمة الله عليه؟ يريد معرفة الحكم، فقال رضي الله تعالى عنه، انظروا تأملوا، قال: بل أتمه، هو أتم، هو أتم، وقصرت أنت، بما قصرت؟ قصرت في السنة، لأن السنة في السفر قصر الصلاة لا إتمامها، ولا لا يا إخوان؟ مرة قال: إلا إذا صليت خلف المقيم، صح، خلف المقيم تتم. في أقوال في من يقول يصلي ركعتين ويسلم وينصرف، وفي من قال يصلي ركعتين ويبقى جالسا إلى أن يسلم الإمام، وفيه، لكن الراجح ما ثبت عن موسى بن سلمة أنه سأل ابن عباس قائلا: نحن معشر مثلا نقول كذا وكذا، كنا إذا سافرنا إليكم وأقمنا بين ظهرانيكم، كنا إذا صلينا معكم أتممنا، أي إذا صلينا خلف في الجماعة وخلف الإمام المقيم نتم مثل ما أتمنا، أتممنا. أما إذا صلينا في رحالنا قصرنا. قال: فتلك سنة أبي القاسم. السنة كما تعلمون والأحد في ذلك واضحة. إذن قال، انظروا، قال: أتم هو وقصرت أنت، بمعنى هو له الأجر كاملا لموافقته السنة في ذلك. انظروا، أما أنت ما دمت قد خالفت السنة فقد قصرت، وقصرت كذلك، بارك الله فيك. ولقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عنهما هو وأبيه كذلك، أن رجلا قال له، يعني نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال ابن عمر: تأمل، يعني بعدما تأمل، وأنت ينبغي أن تتأمل، نظر في سؤاله وفكر فيه ثم عبر وقرر وذكر رحمة الله.

عليه ما فيه من العبر ما فيه، وما فيه من الحكم والأحكام ما فيه، فيتعلم. فكان في جواب ابن عمر التعليم والتأديب، المعلم المؤدب. قال: بعث رسول الله، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعث إلينا ونحن أجهل الناس، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. نحن في الحقيقة لا نعلم شيئا، الله أرسل إلينا هذا الرسول وبين بأن هذا الرسول نفسه من بين ما جاء به أن علمنا، وفيه نعمة عظمى، نعمة الرسالة، نعمة البعثة إلى غير ذلك. يا مثلا نذكر قوله تعالى من سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى كما من سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم، الآية الأولى من سورة آل عمران، قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المهم علمكم والحمد لله. كيف؟ بقي نصف صح. المهم، فلهذا بارك الله فيكم، فكانت إجابته يذكر. وكم من مسائل تدل على، أعطيكم مثال، حديث حذيفة بن اليمان الذي قال: رأى الناس يسألونه عن الخير، يعني دلني على عمل كذا كذا، يعني يسألونه عن أنواع الخير وخصال الخير وأعمال الخير وكل ما يتعلق بها من أحكام وما إلى ذلك. فقال تلك العبارة: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر. وهنا يقصد الجاهلية من حيث الاعتقاد، من حيث الفكر، من حيث العلم، يعني حتى من الجهل، لا يعلمون شيئا، ما عندهم علم نافع، ما عندهم علم صحيح، ما عندهم علم كذا. وشر أعمالهم، أحوالهم، عقائدهم، وقائعهم، تصرفاتهم، رأيتم كيف هي كانت صور الجاهلية التي كانوا عليها، الجاهلية الجهلاء والنكراء. المهم، فجاءنا الله بهذا الخير، الله سبحانه وتعالى أرسلك بهذا الخير الذي شئتنا به من عند الله. وكان يدل، يقصد بذلك الخير العلم النافع والعمل الصالح، لأنه هو أشار إليهما في جاهلية وشر، لا علم نافع ولا عمل صالح. كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني ولذا يراد بالهدى العلم النافع، يعني بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما هو الأمر يعني في بين الهدى والرشاد، هكذا ولا لا؟ إذن بدين الحق، بل بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك اليهودي كما في صحيح مسلم من رواية سلمان الفارسي، سلمان الفارسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الرجل، ذلك الرجل اليهودي، قال له: إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، علمكم آدابها وأحكامها. يعني سبحان الله العظيم. لهذا بارك الله فيكم.
أي نعم. ولقد

فعله بيان وتقريره بيان. كذلك يعني في أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف بين هذا القرآن الكريم للناس. رأيتم كما ذكرت لكم حتى في السنن التقريرية كانوا يعدونها ويعتبرونها ويفهمون منها ويستنبطون أحكام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هكذا إذن فالسنة التقريرية حجة، فالسنة التقريرية قرينة، نعم لها علاقة بالأحكام والخطابات المتضمنة للأحكام كذلك. إذن ولهذا بارك الله فيكم كذلك كان بيانا كما أشار المصنف رحمه الله. وهذه أمثلة وإن كانت كثيرة جدا في السنة، بل أفردت يعني في الحقيقة هذه أفردت كتب ومصنفات في التفسير النبوي، جمعوا لأن بعض الناس كذلك، ما لا نبقى مع البعض وإلا سيأخذون كثيرا من وقتنا، إنما لما مثلنا بمثال فاستصحبوا ذلك المثال في كل ما ادعوه وابتدعوه وحرفوه كذلك. فأقول يزعمون يقول ما فيه تفسير نبوي للقرآن، يقول النبي ما فسر القرآن، صح ولا لا؟ لا فسر القرآن يا إخوان، آيات كثيرة، بل فسر القرآن العظيم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فالسنة النبوية هكذا كما نعلم أنها مفسرة للقرآن، والنبي فسر بذلك. وقد جمع مصنفون يعني بالأسانيد المسندة الصحيحة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا في ذلك أحاديث، سواء في أسباب النزول، سواء في يعني في تفسير القرآن وفي تفسير آيات الأحكام وكل ما يتعلق بذلك بارك الله فيكم. ولهذا قلت بل أفردت كتب يعني ومصنفات في التفسير النبوي، يعني أي السنة النبوية للقرآن الكريم، وإليك بعضها. فأما بيان مجمل يعني مجمل من القرآن الكريم كالصلاة، أنتم تعرفون هذا وتعلمون ذلك أنه كالصلاة يعني في حيث بما يتعلق بصفتها وبيان عدد ركعاتها ومواقتها والزكاة ومقاديرها وأحكامها ونحو ذلك من العبادة المذكورة في القرآن، فإن أمر بيانها وتفصيلها مأثور ومذكور ومسطور في الكتب والمصنفات بصورة مشهورة مستفيضة كذلك. وأما بيان وتوضيح المشكل وتفسيره كذلك، فمثاله ما جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم لما نزلت الآية، أي قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط، لما قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل كما تعلمون. هذا الرجل ماذا فعل؟ ماذا فهم؟ يعني قرأ لأنهم كانوا عرب خلص بالسليقة يعرفون العربية، لكن حمل الآية على ظاهرها حتى يتبين لكم الخيط، فأخذ كلمة الخيط على ظاهرها وبحسب تسمية ذلك والمسمى بذلك معلوم عندهم عرفا وعقلا وكذا ولغة ولا لا، فعمد إلى خيطين أبيض وأسود هكذا ولا لا، قال فعمدت إلى عقال أسود وإلى كذلك عقال أبيض، قال

جعلتهما تحت وسادتي، أي المخدة، هكذا ولا تحت الوسادة، الوسادة التي يتوسدها. فجعلت في الليلة يستيقظ، لما يستيقظ ينظر إلى الخيطين، هل يتبين له الخيط الأبيض يتميز ويتجلى ويظهر أكثر من الخيط الأسود أم كيف؟ يبقى ينظر، ينظر هكذا. وجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي أي شيء، ما يتبين له. إذن فغدوت في لما أصبحت، انظروا الصحابة لما يقرؤون ويستشكلون شيئا ولا يفهمونها ولا يفهمون التفسير أو شيء، لا يعملون ويعملون يعني ما علق بأذهانهم ويتعصبون لذلك. قال أنا هذا الذي فهمته ما يهمني، المهم حسب ما عندي في الرأس. لا، تأكد من صحة ذلك ومن عدمه، تحرى ذلك، تثبت، تبين. نعم يا إخوان، لا تترك نفسك جاهلا أو على فهم وهو قائم على الوهم أو الجهل، عياذا بالله. ولهذا قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، ذكرت له ما وقع، ما صنعت وما حصل لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، ليس هذين الخيطين اللذين أخذتهما وما فعلت وصنعت بهما، إنما ذلك البياض يعني السواد سواد الليل، وذلك البياض ضياء النهار. وأما تخصيص العام مثلا كهذا كأمثلة، وأما تخصيص العام من القرآن مثاله ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الآية التي من سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، أي ليس الذي تفهمونه وتعنونه بالتفسير والذي فهمتموه كذلك، لا ليس ذلك. فما هو إذن؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك. ومن بعدين قال ألم تسمعوا، بمعنى ألم تقرأوا، يعني السمع هنا وقالوا كنا نسمع أو نعقب، يعني المعرفة والقراءة والسماع، من يقرأ كذلك، لأنه بالسمع والسماع تقوم الحجة، تفهمون الخطاب وتسمعون الروايات، أعني روايات العلم والأحاديث وما إلى ذلك، وتسمعون الدروس إلى غير ذلك. بل السمع أداة من أدوات ووسيلة من وسائل التعلم العلم. ألم يقول ربنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه الثلاث الحواس الثلاث يعني كلها يستعملها صاحبها في العلم، القراءة يعني السمع للخطاب، والرؤية والنظر في الكتاب مثلا، والفؤاد كذلك الذي تعقل وتتدبر به كذلك، بارك الله فيكم. وأما تقييد المطلق من القرآن فمثاله ما ورد من قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فيعني بمعنى هذه الوصية التي يوصى بها الإنسان والتي يوصي بها الميت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على
متقين، معناها الوصية معروفة. فهنا هذه الوصية قد تذكر على إطلاقها وعمومها، وكأنك حر في لمن توصي، وكذلك بما توصي. وفي الحقيقة السنة قيدت كما جاءت الآية كتب عليكم، تذكرون الحديث لا وصية لوارث. المهم هنا الآية جاءت على إطلاقها ولا لا يا إخوان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وردت الآية وردت مطلقة حيث لم يقدر يعني بمقدار الوصية، ما حدد ذلك أو عين ذلك، فجاءت السنة فعينت هكذا إذن، وبينت مقدار الوصية أنه الثلث كما جاء كما سيأتي كذلك في حديث سعد، ها ولا لا؟ الثلث، وأما أو ما يقل عن الثلث، بمعنى لما نقول الثلث، الثلث هو الحد الأقصى، لأن النبي عبر عنه الثلث لسعد لما قالوا الثلث والثلث والثلث كثير ولا لا؟ والثلث كثير، بمعنى إن استطعت أن يكون أقل منه فذلك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق؟ انظروا تأملوا مع ما سيقوله ويعرضه ويسأل عنه، وكيف كان جواب النبي وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفأتصدق بثلثي مالي، أي أكثر من النصف الثلثان؟ قال لا، قلت بالشطر، الشطر هو النصف، أي بالشطر أي نصف ما أملك وما أترك. قال لا، قلت الثلث، أي أقل من الشطر، أقل من النصف. الثلث يعني لأن الشيء ثلاثة أسلاف، الثلثان. قال لا، الآن بلغ الثلث. قال الثلث، قال الثلث كثير، حتى الثلث كثير. قال أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم، يعني أن تذرهم عالة فقراء يحتاجون ويسألون الناس، بمعنى يتكففون الناس. ترى دائما كف يرسله ويطلقه ويطلب به الصدقات والعطايا ونحو ذلك. المهم ثم قال المصنف هكذا، وقوله وقول المصنف أي الإمام أحمد في الرسالة كذلك يعرف السنة، ما شاء الله، آثار رسول الله مفسرة تفسر القرآن. هنا قال وهي دلائل القرآن، فقول المصنف رحمه الله تعالى وهي دلائل القرآن، يعني به ويريد به تأكيد وبيان علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم، وأنها وثيقة ودقيقة فلا يستغنى به عنها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي قول المصنف هنا كون السنة دلائل القرآن، أي تلك الآثار المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، دالة على الآيات الواردة عنهم هكذا تبيينا وتوضيحا وتفسيرا وتفصيلا. ويتجلى ذلك يعني معنى وحكما من خلال
الاستذكار واستعراض النصوص الشرعية الواردة والدالة على ذلك، ومنها على سبيل المثال ما رواه المصنف رحمه الله، أعني الإمام أحمد. لما أذكر دائما أذكر المصنف أعني به الإمام أحمد صاحب هذه الرسالة بارك الله فيكم. إذن ما رواه المصنف رحمه الله في مسنده من حديث المقدام بن معدي يكرب رضي الله تعالى عنه، يعني

ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يوشك رجل ينتني، يعني ينعطف على أريكته، هكذا على أريكته، شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، بمعنى حسبكم القرآن، اكتفوا بالقرآن، لا تتجاوزوا القرآن، لا تنظروا بعد نظركم في القرآن، إلى غير ذلك، أي الاستغناء بالقرآن. قال عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل لكم، سيذكر لهم بعض الأشياء ليست موردة، ليست واردة، ليست واردة في القرآن الكريم، فذكرها مشيرا إلى تحريمها، هكذا ولا لا؟ بأنه ما حرمه هو مثل ما حرمه الله تعالى، يعني هكذا، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. المهم قال رحمة صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من اللقطة، هو مال ضائع يجده غير صاحبه، يعني كذلك اللقطة التي تضيع من مال، من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، تكون شيء زهيد، زهيد، يعني ممكن الناس اليوم عرفا لما تقع منه بعض الأشياء لا يبحث عنها، حتى إن ذهب وتذكرها بعد أن غادر ذلك المكان لا يكلف نفسه عناء العودة إلى ذلك المكان والسؤال عن من وجدها أو البحث عنها، أمر يستغني عنه، فإن استغنى فلا حرج، فلا حرج. المهم كذلك ذكر في يبين هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما سيأتي كذلك لما ذكر القرآن الكريم تحريم الجمع، العفو، لما ذكر تحريم الجمع بين الزوجة التي تزوجها وهي زوجته أن يتزوج معها ويجمع كذلك ويضم إليها كزوجة أختها، كما قال تعالى لما قال حرمت عليكم كذا كذا كذا، إلى أن قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لا يجوز الجمع بين الزوجة وأختها، ولا لا؟ جاء في السنة النهي كذلك وتحريم أيضا الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها وهكذا، بارك الله فيكم. وعليه فإن القول بأن تفسير القرآن بالقرآن وكذا تفسير السنة، يعني وتفسير السنة للقرآن، أي تفسير القرآن بالسنة النبوية الصحيحة، متلازمان، لا بد أن يعرف هذا. وقد تقدم ذكر بعض الشواهد على ذلك، وفي هذا السياق يرد ويورد قول ابن كثير، قول بل ابن إب ليس ابن كثير، إب ممكن سقطت كلمة، قول ابن أبي كثير، هكذا قول ابن أبي كثير. السنة التي أشرت إليها قبل قليل في بداية لما ذكرنا قول مكحول الشامي، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إليه إلى غير ذلك، فقول ابن أبي كثير رضي الله تعالى عنه رحمه الله السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة، هكذا إذن.

إذا ذكرنا هنا في هذه أريد هنا ذكرنا هنا حتى يعني نكمل هذا الباب لأن لم يبقى من الوقت الشيء الكثير. وأعلم بأن الإخوة نبهوني بأنني استوفيت ولكن أزيد دقائق قليلة. فالآيات كما تعلمون التي جاءت بهذا الصدد وأن السنة بكل صراحة رأيتم كيف هي دلائل هذا القرآن الكريم، فيستدل على ذلك بما ورد في هذه السنة يعني ويفسر بها القرآن الكريم يعني. ولهذا يتأكد يعني وعلى هذا وكذلك وبه يتأكد كون السبيل الصحيح والدليل الصحيح على كون فهم كتاب الله تعالى بوجه صحيح أن يكون ذلك على ضوء السنة، فهي المبينة وهي المفسرة والدالة عليه كما تقدم ذكره. ومن كان كذلك وعلى ذلك فهو الأعلم بكتاب الله والأفهم لمعانيه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن، كما ذكر الله. تذكرون هؤلاء المجادلون، تذكرون هؤلاء المجادلين الذين يبتغون الفتنة من مجادلاتهم بالباطل والجهل المركب والضلال المبين وما إلى ذلك، يعمدون ويتقصدون ويلتمسون ويبتغون ويتبعون ما تشابه من الآيات، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وأهل السنة يؤمنون بالمتشابه، يؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى المحكم، وكذلك يفسرون القرآن وهذه الآيات بالسنة فترفع عنها تلك الشبه وذلك الذي علق بأذهان الناس. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما بين كون هؤلاء الناس يعني يأخذونكم بالشبه، كأنه يجادلونكم بالشبه، يقابلونكم بالشبه، يريدون عليكم ويستددون، يعني سبحان الله كأنها الآية المحكمة والمفصلة والتي لم يرد غيرها في هذا الباب والبيان. فقال رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال: فخذوهم بالسنن، قابلوهم بالسنن، واجهوهم بالسنن، إن اقتضى الأمر المجادلة فجادلوهم بالسنن فتفحمونهم وتغلبونهم وتظهرون عليهم. نعم يا إخوان، فإن أصحاب السنن، انظروا، قال هذه الآيات قد يأتي ببعض المجملات وبعض المبهمات وبعض المشكلات وما إلى ذلك، فأنت لما تفسرها بالسنة تفهم الآية فهما صحيحا، تفهم الحكم فهما صحيحا، تفهم مدلولها ومرادها ومقتضاها يعني على الوجه الصحيح. قال: لأن
أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. خذوا هذا كشعار، أصحاب السنن الذين يستحضرون، الذين يستظهرون، الذين يستصحبون، الذين يستشعرون، الذين يستبصرون. هؤلاء بكل هذا ينتصرون على غيرهم. والسنة النبوية إذن يا إخوان، ولهذا قال أعلم بكتاب الله، والسنة النبوية في علاقتها بالقرآن ونسبتها إليه لها معه في بيانه ثلاثة أوجه، ذكر أهل العلم أنها على ثلاثة أوجه. القسم الأول أنها ترد، أي السنة تأتي موافقة للقرآن ومؤكدة ومقررة لما جاء فيه من أحكام، فقد جاءت السنة مؤكدة لكثير من الأحكام، ومن تلك التأكيدات ما جاء في القرآن الكريم من إجاب الله تعالى، من إجاب الله تعالى الصلاة وكذلك الزكاة والصوم والحج، فجاء كذلك ذلك في السنة، فجاء في السنة بيان ذلك ووجوب ذلك، كما في قوله تعالى نجد آيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر آيات كثيرة، كذلك جاء مثل ذلك في السنة، منها حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هكذا. وكذلك بل والحج وصوم رمضان، هنا بينما في حديث عمر يقدم الصوم على الحج للتنبيه، ها رواية حتى. وكذلك ما جاء في القرآن كذلك، فقد جاء في القرآن بر الوالدين، وجاء مثل ذلك موافقا له في السنة كذلك، يعني وأمثال هذا كثير جدا. القسم الثاني أن يرد في القرآن مثلا النص مجملا هكذا فتفصله السنة، مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فوردت السنة فجاءت كذلك السنة بتفصيل ذلك حيث بينت مواقيت الصلاة هكذا الصلوات الخمس وعدد ركعاتها، وبينت صفة أدائها حيث قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك بيان أحكام الزكاة من مقاديرها وأوقاتها وأنواعها، وبيان مناسك الحج كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ولقد تقدم قسم تفسير السنة بالقرآن. والقسم الثالث أن ترد في السنة، هذا قسم آخر، وهذا كذلك متعلق بالباب، وهي دلائل كذلك ومفسرة ونحو ذلك مما ذكر الإمام أحمد في رسالته. والقسم الثالث أن ترد في السنة أحكام زائدة على ما ورد في القرآن الكريم، فيجب هنا العمل بها، وهو الذي دل عليه أهل السنة والجماعة. مثال ذلك ما جاء في القرآن الكريم، ذكرنا هذا قبل قليل، الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وجاءت السنة بحكم زائد في هذه المسألة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجمع، يعني لا يجمع بين المرأة، يعني يجمع بين المرأة على يعني خالتها،
يعني هكذا لا يجمع بين المرأة وخالتها وكذلك عمتها كما ذكرنا، هذه زيادة. وبينما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه ونحو ذلك، ثم أي نعم سنتوقف عند هذا إن شاء الله. خلاص قلت الحديث لما أشار إلى لا يجمع بين المرأة وعمتها وكما ذكرنا وبين المرأة وخالتها، كذلك يعني ينبغي أن يعلم أنه ورد في السنة من المحرمات ما لم يرد ذكرها في السنة في القرآن الكريم، وذكرنا ذلك مثل تحريم الحمر الأهلية ولا لا، وكذلك هنا ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع، وكذلك تحريم كل ذي مخلب من الطير. ثم قال المصنف، انظروا لما أشار إلى كون السنة آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تفسير القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن الكريم وأنها دلائل القرآن الكريم، قال بمعنى هذه المسائل واردة إلينا ومروية كذلك ومنقولة كذلك بتمام العدل، العدالة أعني بالعدالة والضبط وصحة الإسناد وكل ما اشترط العلماء من شروط الرواية حتى تكون معتبرة، حتى تكون محكمة، حتى تكون كذلك صحيحة متلقاة بالقبول والعلم والعمل، هكذا ولا لا؟ فيبين بأنه هنا مسائل الاعتقاد، ما ورد في مسائل الاعتقاد لا يصح أن يخوض الإنسان فيه بمجرد عقله ومحض تخمينه وكذلك رأيه واجتهاده، فهذه الأمور العقلية والاجتهادية ونحو ذلك فلا يجوز أبدا، لأن مسائل الاعتقاد ومجالات الاعتقاد وأصول الاعتقاد لا مجال للعقل فيها وليست مرتعا للاجتهاد أبدا. ولهذا انظروا ماذا قال، هذا تقعيد وتأصيل، قال المصنف رحمة الله عليه ليس في السنة قياس، أي السنة لا تثبت بأقيسة يضربها الناس من عقولهم فيقرون شيئا وينكرون ويثبتون ما يشاءون ويحبون ويهوون ويشتهون ويقررون وكذلك ينفون أو نحو ذلك. ما يقصد أنه ليس في السنة ذكر القياس أو مسائل تدل على القياس، إذا كان في مسائل عملية فقهية فلا حرج، بالعكس أزيد حتى هذه المسائل مردها منشأها مصدرها مناطها معتمدها أصلها الوحي الكتاب والسنة. لما؟ لأن الأصل في القياس نفسه يا إخوان هي أنك تعمد إلى مسألة، إلى قضية حصلت، هذه المسألة تريد أن تعرف وتجد لها حكما في الشرع من الكتاب والسنة، فتنظر فيما يشبهها وفيما يماثلها، أي في شيء مثلها، في وصفها وصفا ملائما ومؤثرا
يعني أو يعني تشترك هي وإياه في الوصف. هذا الوصف هو الذي يشير إليه العلماء بالعلة، هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم مثلا، ويلزم من عدمه عدم مثلا. فإذا أنت تعرض هذه المسألة على مسألة ورد في حكمها نص، وهي الأصل في هذه القضية، ورد في حكمها دليل شرعي، فتريد أن تعمم حكم ذلك الأصل على الفرع الذي تريد أن تجد له حكما ملائما مناسبا، أو يكون مشتركا أو عاما. ولهذا يشترط في القياس 4 شروط: الأصل وحكم الأصل والفرع هكذا والعلة هكذا، ولا لا؟ ويمكن اختصارها في جملتين أو كلمتين: المقيس والمقيس عليه. فلهذا لما تنظر في الأصل تقول: إيش هو حكم الأصل؟ أي دليل الأصل، ما هو الدليل؟ قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحكم الثابت. فإذا هذا الحكم حكم الأصل دليل، فهذا تعليل. أما القياس الفاسد هو المقصود الذي منشأه العقل، مجرد العقل والتفكير والتأويل وما إلى ذلك، ومنشأه أيضا ومداره عليه وكأنه هو مناطه، هذا ما يصلح كقياس الشيطان الرجيم. أول من قاس قياسا فاسدا هو الشيطان، قال أنا خير منه، هكذا ولا لا يا إخوان؟ فقال رحمة الله عليه: ليس في السنة قياس ولا تضرب له الأمثال، كذلك لا تضرب للسنة أمثال. والمقصود بالسنة هنا ليس مطلق السنة وعموم السنة، إنما معنى السنة هنا ما هو؟ السنة عندنا التمسك بالسنة، ترى السنة ثم يذكر القدر وما إلى آخر ما سيذكره إن شاء الله بعده من مسائل الاعتقاد، فيشير إليها ويعبر عنها ويصطلح عليها بعبارة السنة. فالمقصود هنا ليس في السنة، أي ليس في العقيدة، هذا هو المراد. أي معنى السنة هنا المراد به، ولهذا الكتاب اللي سماه السنة، أصول السنة، الإمام أحمد سماه أصول السنة يا أخي، معنى أصول العقيدة، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا إذن. ولهذا قال: ليس في السنة قياس ولا تضرب كذلك، يعني لها الأمثال، ولا تضر ولا تدرك في الحقيقة، هذا التصحيف، نعم، ولا تدرك، هذا ما يكتب، ما في مشكلة، ولا تدرك كذلك بالعقول والأهواء. قلت باختصار شديد وبإيجاز وبسرعة حتى لا أشق عليكم، يريد المصنف هنا بالسنة ويعني بها العقيدة، أي المسائل العقدية، حيث أشار إلى ذلك في مستهل هذه الرسالة الموسومة بأصول السنة، إذ تناول واستعرض تقريرا وتحريرا فيها المسائل العقدية. ولقد تقدم ذكر وبيان كون المسائل العقدية توقيفية لا مجال للعقل والرأي والاجتهاد فيها، كما قال تقدم في الحقيقة هذا، كما قال ابن تيمية: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني
بل الاعتقاد يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. وأن مبناها ومدارها على الأدلة النقلية السمعية والنصوص الشرعية المروية، فلا يوجد يعني في الحقيقة ولا يدخل فيها قياس، يعني لا يدخل فيها قياس، وما ورد وجاء مخالفا ومعارضا، لذلك فإنه في الحقيقة باطل وضلال. هذا الذي يأتي مخالفا للسنة، لهذه النصوص والأدلة، لهذه الأصول والمسائل الثابتة الشرعية، فهو باطل وضلال مردود هكذا صراحة. وهو الذي عناه وأراده بقوله ليس في السنة قياس، بل لا يلتفت ولا ينظر، فضلا عن كونه لا يذكر ولا يعتبر. قال المصنف في موضع آخر: ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين في الكلام في مسائل الاعتقاد. انظروا، قال في مسائل الاعتقاد مثلا في موضع آخر حتى يؤكد ذلك، ينبغي يعني للمتكلم المتحدث الذي يتحدث عن مسائل العقيدة وهذه يعني أصول العقيدة وهذه المسائل التوقيفية التي تثبت ويعني وتنضبط كذلك وترتبط أيضا بالنصوص والنقول الشرعية، يعني يجتنب حين الكلام بالكلام المجمل، ولا كذلك الكلام بما بالقياس وما نشأ منه. هاي نشأ منه، نعم، يريد بذلك بارك الله فيكم، يريد بذلك اجتناب النظر والعمل بالقياس قبل البحث والنظر في السنن والآثار، وذلك يؤدي إلى إرادة واستعمال القياس. يعني لو ينظر ويبدأ في النظر في الأمور العقلية والأقيسة العقلية والآراء الفكرية، أكيد يغتر بها ويقتنع بها وتنقدح في نفسه وترتخ في عقله وتؤثر في فكره، فيصبح ينظر إلى تلك الآثار والأدلة من منظور هذه الأشياء ويحكم عليها بمقتضى حكم تلك الأشياء. شايفين؟ إذن ولهذا إياك أن تبدأ بالنظر في غيرها، انظر في هذه الأصول، دائما البداية بالأصول. رأيتم لما أنكروا على من أقبل على التعلم يبدأ بالفروع قبل الأصول، كما قيل قديما: أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ وكيف جهلت علم أصل الأصول؟ إذن هذا نوع ما استنكار، ينكرونه عليه ويذمونه به ويردونه عليه ولا يقبلونه منه. إذن ولذلك المصنف يريد بذلك اجتناب النظر والعمل بالقياس قبل البحث والنظر في السنن والآثار، وذلك يؤدي إلى إرادة واستعمال القياس ومعارضة السنة. لهذا حرم، يعني في الحقيقة نهى، أقول نهى وجزم في بذلك وصرح بعدم جوازه كذلك، بل وصرح بالنهي عنه. وإنما الواجب عليه أنه إذا ومتى ما ورد النص الشرعي لزمه أن يبادر إلى التسليم. انظروا، إذا ورد النص الشرعي ما الذي يلزمه؟ التسليم والانقياد له، التسليم.
قال مثلا نجد آية مثلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا اضطراب، لا تردد، لا شك، لا يقول لعله يعني كأنه يعني ما يقتنع، لا يجد قناعة تامة، يقين تام، اكتفاء واستغناء تام وعام، ما شاء الله ما شاء الله، ويسلم يسلم يسلم ما شاء الله. ولهذا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الذي أشار إليه المصنف، قال بل يعني لزمه حينئذ أن يبادر إلى التسليم والانقياد له، فإن فيه الكفاية والغنية، فلا يلتفت إلى رأي أو قياس أو اجتهاد، بل هو كما قال تعالى الآية التي ذكرناها هكذا. إذن وكما هو مقرر في القواعد الشرعية عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه لا قياس في مورد النص، أي مع وجود النص هكذا ولا لا، لا اجتهاد مع وجود النص، ولا يقابل أو يعارض ذلك بعقل أو قياس. فالمراد من قول المصنف إذن بنفي وذم القياس إنما هو يقصد القياس العقلي، القياس الذي منشأه ومبناه ومرده ومناطه ومظهر، يعني عقلي محض مجرد. إذن فالمراد من قول المصنف بنقيه وذم القياس إنما هو القياس العقلي، وهو القياس الفاسد. أما القياس في المسائل الشرعية العملية الفقهية فهي التي يدخلها ويكون فيها القياس الجلي الصريح الصحيح، ألا وهو القياس الذي يستند كما ذكرنا إلى النصوص الشرعية، ويستمد يعني كذلك حكمته وأحكامه من الأدلة الشرعية، حيث يكون الوصف المشترك الجامع بين الفرع والأصل أي المناط، وهو الوصف المناسب لشرع حكمي هكذا ولا لا، أي العلة عندهم، والعلم والمعلول يدور مع علته ولا لا، وجودا وعدما. فهذا النص إذن هكذا من الأقيسة العقلية المنهي عنها التي بكل صراحة يسوقها ويوردها أصحابها، بمعنى أنهم يريدونها لما بغرض ما وماذا يقصدون ويرمون ويبتغون، ماذا هدفهم؟ إنما لمعارضة ومناقضة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أدري إذا كان، سامحوني نترك أعلم بأنه ممكن فيه تعب وإرهاق، سنستمر ونستأنف في المساء إن شاء الله بعد صلاة العصر. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فلازلنا مع الجانب، هو أصولي حقا، يعني أصول وقواعد وضوابط تنفع الإنسان ما شاء الله وتفيده وتلزمه ويجب عليه استحضارها في الحقيقة، من ناحية النظرية أي العلمية، ومن ناحية التطبيقية أي العملية. نعم، خاصة هذه المسائل التي هي من منهج السلف، لأن هذا المنهج هو الطريق البين. لما نقول منهج هو طريق بين واضح، وهو كذلك قواعد وركائز وأسس يعرف من خلالها توجه صاحبها، ويعرف من خلالها طريق صاحبها، يعني وسيلة وقصدا، يعني يعبر من خلال هذه القواعد التي يسير عليها. لهذا لازلنا معها لما ذكر ما شاء الله، يعني تعامله في السنة وتعاملهم وكذا، فذكر أنه ليس فيها قياس، وأنها لا تضرب لها الأمثال، وأنها كذلك لا تدرك بالعقول، أي بمجرد العقول. فتوقفنا عند قوله ولا تضرب لها الأمثال، وإن كان هنا تصحيف، أعطني قلم نكتب به. إذن يريد المصنف رحمة الله عليه تأكيد وتقرير مسألة تعظيم النصوص الشرعية هكذا. إذن فيعظم المرء، يعني يجب على المرء أن يعظم بمعنى الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لابد أن يستحضر ذلك، والمؤمن يستحضر خطاب الله وعظمته
ووجوب الاستجابة له ولا وتعظيم أوامر الله التي تضمنها ذلك الخطاب وتلك الشرائع والشعائر، أي الشعائر التي اقتضاها ودل عليها وكذا وترتب عليها دائما. نبدأ بالخطاب. المؤمن عندما يسمع خطاب الله، نداء الله، مثلا كقوله تعالى بين سماتهم وصفاتهم، وهي قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، انظروا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو الأصل فيه، الأصل فيه لا في الشيء الذي ألزمه الله وأوجبه الله عليه، لا يتخير، ليس له خيار في ذلك، أو يبحث عما يوافق هواه أو نفسه أو شيء، كما جاء في الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وكذلك تجد قوله في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لهذا السلف كانوا لما تردوا ولما يخاطبون كذلك بهذه الخطابات وترد على أسماعهم هذه الخطابات يعظمونها، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. منها قول ابن مسعود، تذكرون قول ابن مسعود، قول ابن مسعود، يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، أي نداء الله لك يا أيها المؤمن، يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأرعها سمعك، أي تنصت تتدبر ما شاء الله، تعقل، تتابع كل، لا يفوتك شيء منه، لا تغفل عن سماع كل شيء إلى غير ذلك. قال فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا فاتك الخير تندم عليه، إذا أصابك ووقعت فيه لأنك ما سمعت وما استجبت وما أطعت فإيشك كذلك تندم. ولهذا كما ذكرنا الآية أظن في مجلس الصباح وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا يا إخواني هنا يعظم في الإنسان تعظيم النصوص الشرعية، هذا الذي أراده المصنف من خلال إراده وذكره وسوقه هكذا ما شاء الله لتلك القواعد الواجبة وتلك الضوابط اللازمة. نعم يا إخوان هذه حتى يعرف الناس أهمية وعظمة وقيمة ومكانة هذه النصوص. المهم فماذا يحصل؟ قلنا فيعظم المرء الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بأن يقابلها بماذا؟ في ناس بالنقاش بالتأويل بالتحريف إلى غير ذلك مما يفعلون، يعني من سوء ما يفعلون، إنما هو هذا الشيء الشعور والإحساس وهذا التصور هكذا ما شاء الله والاعتقاد كذلك في نفسه، يعرف أن هذه المسألة هذا الدليل عظيم، فلا بد أن يقابله بالتسليم ولا بد أن يقابله بالإقيادة
ولا بد أن يقابله بالقبول. نعم هو يقبل عليه ويستقبله ويقبله كذلك. نعم يا إخوان هذا هو الأصل. الأصل أن يبدي له قبولا حسنا فبالتالي يتقبل ذلك ما شاء الله. هذا الذي تعنيه كلمة سمعنا وأطعنا، لأن السمع أنك تسمع الخطاب وتضبطه سماعا وتفهمه كذلك وتعقله، والعقل هنا ليس فقط عقل فهم، إنما كذلك هو عقل هدى تهتدي به. ليس فقط أنك تعرف معناه وتفسيره ودلالة ألفاظه ومعاني عباراته وكل ما يتعلق بهذا، هذا ممكن يعرفه الإنسان وقد يؤتاه الإنسان، ولكن يحرم خيره وهو الاهتداء به وهو تطبيقه والعمل به. لأن الناس ثلاثة مع النصوص، فيه من علم تعلم العلم النافع وعمل به، عمل به طبقه امتثل التزم ما شاء الله، هذا يعد ماذا؟ يعد من المهتدين من الراشدين. هذا هو الرشد الذي قصده موسى مثلا. قال له موسى أي للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الرشد إذن قد الرشد والهدى على فكرة فائدة قد يأتيان، أي هذان اللفظان وهاتان العبارتان مقترنتين في موضع واحد، فإنه هذه من الألفاظ الشرعية التي مثل ألفاظ الإيمان والإسلام والقضاء والقدر وما إلى ذلك. هذه الألفاظ والفقير والمسكين والبر والتقوى، مثل ألفاظ هذه لما تورد وتذكر مفردة لا يذكر معها، مثلا يذكر الهدى ولا يذكر الرشد، أو يذكر الرشد ولا يذكر الهدى، فيحمل ويقتضي ويعني معنى غيره، معنى اللفظ الآخر. أما إذا التقيا واجتمعا واقترنا ذكرا ووجودا في موضع واحد فيراد بهذا معنى ويراد بالآخر معنى آخر. مثلا لو نجمع الهدى والرشد نجد الهدى معناها العلم النافع والرشد العمل الصالح بذلك العلم، لأن الأصل في الرشد والهدى هو العلم الذي بعث، هذا هو العلم الشرعي، العلم الذي بعث الله به رسله، العلم الذي بعث الله به نبيه والعمل به، فالذي يكون كذلك يكون راشدا هكذا ويكون مهتديا يعمل به، علم العلم النافع الذي يجب عليه علمه ولا يسعه تركه ولا ينبغي أن يفوته إدراكه، هذا لجب. فالمهم هذا علم وكذلك يطبقه ويعمل به، لأن اقتضاء العلم العمل. ما المراد بالعلم؟ لماذا تتعلم؟ لكي تعمل به يا إخوان، كما ألف في هذا الإمام الخطيب البغدادي رسالة لطيفة جمع فيها وضمنها وبث فيها وروى وأورد أحاديث وردت في هذا الموضوع، أن المراد والمقتضى من العلم التعلم أن تعملوا بذلك العلم النافع ما يثمره من أعمال صالحة. لأن المرء غدا يوم القيامة يسأل، مما يسأل عنه يسأل عن علمه ماذا صنع فيه ماذا عمل فيه. يقول أبو الدرداء واسمه عويمر يقول: إني أخشى، انظروا كيف كانوا يقدرون العمل الصالح، لأن الله يبتليك. الآية: تبارك الذي بيده الملك
وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللي يكون أحسن عملا شك يكون أحسن علم، علم صحيح، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو ويقول في دعائه بعد فريضة الفجر مثلا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال العلماء: لماذا قدم العلم على الرزق الطيب والعمل المتقبل وهو الصالح؟ قال: لأنه على ضوء العلم وبالعلم يدرك الرزق الطيب والرزق الخبيث، الحلال والحرام، فيتعاطى، لأنه أمرهم الله بتحري الحلال كما في حديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. رأيتم؟ ولهذا ما حتى لا أطيل لأن وقت مضيق ولا تزال هنالك مسائل. المهم باختصار، لهذا موسى لما قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإذا هنا هذا معنى القسم الأول، الذي يعلم العلم النافع ويعمل به، هذا هو أحسنهم وأفضلهم ما شاء الله، وأرفعهم قدر إلى غير ذلك من فضائل وشرف العلم والمتعلم. وشرف المتعلم شرفه بشرف تحصيله لهذا الذي يشرفه الله به. لهذا الإمام البخاري سامحوني في كتابه الصحيح، الجامع الصحيح، صحيح البخاري، في كتاب العلم استهل كتاب العلم قائلا: كتاب العلم باب فضل العلم، وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لأن العلم آثاره وثماره ترونها وتجدونها. قلت هذا الأول. والثاني الضال، الضال، الضال الذي يقبل على العمل، يقبل على العمل، يعمل، تجده يعمل، لكن لا علم عنده. تقول: لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعله؟ الأصل أنك تعرف بأن هذا مشروع وحسن، والله يعني أمرك به أو شرعه لك، وتبتغي به التقرب إلى الله والتعبد لله، وأن يجزيك ويثيبك إلى غير ذلك. تعرف لأن عندك علم، هذا لا بد من فعله، من العمل الصالح الذي أمرك الله بفعله، هذا الذي امتدحك الله بسببه ووصفك: إلا الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات. فأنت إيش هكذا تعرف، ولكن الجاهل ما يعرف، ما يستطيع أن يقول: عندي دليل، عندي أمر، عندي خطاب، لأنه واجب، لأنه مستحب، لأنه كذا وكذا. خلاص ما يعرف، لا يلتزم ولا ينسجم ولا ينضبط ولا يرتبط ولا يصدر عن الدليل ولا ما فيه، هذا جاهل. والجهل بريد الضلال، سبيل الضلال الجهل، هذا هو. ولهذا الله أمرنا برفع الجهل عن أنفسنا والسعي من أجل، لأن ضرر الجهل وخيم وجسيم وعميم كذلك يعم. ولهذا أمر الناس الله تعالى أن إذا استطاعوا يجدوا منهم نخبة وصفوة يعني يفرغونها ويبتعثونها من أجل أن تتعلم وتعلم، حتى في الجهاد. يعني الله سبحانه وتعالى قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لهذا يا إخوان لا بد من ذلك الثاني، وهو الضال، تجده دائما بعيدا عن سبيل الهدى،
بعيدا عن الصراط المستقيم، بعيدا عن العبادة الشرعية، بعيدا عن حقيقة العمل الصالح. فرأيت سيدنا موسى قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا؟ هذا هو الأصل في الطلب. ما غايتك؟ ما قصدك؟ هذا هو تقصد أنك تعلم هذا العلم النافع لكي تتقرب، هو الأصل العلم، تقربت به إلى الله واستجبت به لأمر الله وأمر رسوله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك وبشرك بأنك ما دام اهتممت بالعلم وشققت سبيل العلم طريق العلم وسلكت سبيله من أجل التعلم، فإن الله يبارك لك في عملك هذا في السعي، ويبارك لك فيه بحيث يوفقك لتحصيل العلم ويجعلك تعلم العلم النافع الذي يعينك على العمل الصالح ودخول الجنة، ييسر لك سبيل دخولها وعمل أصحابها، وتعرف سعي من يريدها إلى غير، كما جاء في حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة انظروا لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يطلب. نعم. المهم، ثم الثالث الغاوي. الغي هذا هو الذي يحذره الإنسان ويحذر منه، من الغاوين الذين يعلمون ويتعلمون ويعرفون الواجب عليهم ويدركون العلم وما هو المطلوب منهم وما الذي يقتضيه العلم إلى غير ذلك، بأنه يجب عليه فعل كذا وعدم فعل كذا إلى غير ذلك، فتراه يخالف ذلك دائما ولا يعمل بذلك، لا يعمل، يتعمد عدم العمل بعلمه، عدم العمل بعلمه، إما لشهوة غلبته شهوته ونفسه ويعرف أنه حرام، لكن تراه يتعاطاه، يتعاطى الحرام ويقع فيه والمعاصي والمناهي وما إلى ذلك. باختصار، هذا الذي يعظم هذه النصوص سيجد ثمرتها الطيبة وأثرها الحسنة. نعم، بارك الله فيكم. إذن ولهذا لما يقابل هذه النصوص بالتسليم، لا جدال لا نقاش لا تزيد لا تكلف لا تقديم ولا تأخير ولا ما شاء الله، وبالانقياد والقبول والتصديق. ها يعني قد يجادلك: لا والله هذا حديث فيه نظر. لا والله، نظرك الذي فيه خطر، يعني نظرك هو العليل السقيم المريض كما قيل قديما: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذا كان فهم سقيم اقترن به طبع لئيم، كيف يكون حال صاحبه عياذا بالله. المهم، بلا رد ولا تساهل، هكذا يتلقاها ويستقبلها بلا رد ولا تساهل، يعني فلا، يعني في الحقيقة تضرب كذلك لها الأمثال، لا تضرب لها الأمثال كما يفعل بعض الناس، كما يفعل بعض الناس حين يضرب الأمثال بقصد ماذا؟ بقصد ماذا وغرض ماذا؟ بقصد معارضة السنة. فيه الآن طوائف، بل حتى قبل زمان، ونقول اليوم، بعض الناس أثروا أصولا مخترعة مبتدعة فاسدة باطلة من أجل تبرير وتسويغ عدم العمل بالأحاديث والآثار والسنة، حتى أن أحدهم كتب كتابا أسماه قواعد في التعامل مع السنة،
يا أخي هذه القواعد هل هي مستندة إلى الكتاب والسنة؟ أهلا وسهلا، حتى نكون على بصيرة وحتى نعمل بالسنة على علم وفهم، مش مشكلة. لكن من وحي الشيطان التي أوحى بها إليهم، لماذا ليضحدوا زعموا بها العقل وليردوا السنة ويبطلوها ويشغبوا على الناس ويشوشوا على الناس بأنها معلولة من هذا الجانب، وسبب عدم العمل بها هذا الذي يختاريه؟ فتقول من أين هذه؟ ولهذا رأيتم حتى المثل الذي تأتي به زعم أنك، ولهذا كان الصحابة تذكرون تقرؤون، أعلم أنكم تقرؤون وتجدون بعض الصحابة لما يخبر ولده كما فعل ابن عمر، يعني لما يخبر ولده أو ينهى ولده أو يأمر ولده بشيء فيراه يجادل ينهاه عن ذلك، قال والله لن يجمعني وإياك سقف أبدا مع ولدي يا إخوان، لا تجلس معي. رأيتم الوالد لما الولد يقوم بتصرف خاطئ ولا شيء، فماذا بماذا يعاقبه حتى يكون حتى تكون تلك العقوبة مؤثرة ومثمرة؟ قم لا تجلس معي، يعني يطرده في تلك اللحظة حتى يتأدب ويتربى وما إلى ذلك. وكذلك كان السلف، فلما يضربون هؤلاء يريدون ضرب الأمثال يعرفون بأن غرضهم معارضة السنة النبوية. فقد جاء في سنن الترمذي ومقدمة سنن ابن ماجه بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في الوضوء، تذكرون حديث الوضوء مما مست النار تذكرونه؟ إذن فذكر وروى هذا الحديث أن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالوضوء مما مست النار، أي من أكل ما مست النار فليتوضأ مثلا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه، أي عفوا، كان أحد الصحابة معه، فلعل ذلك الصحابي حاشا ولكن خوفا عليه ولكن نصحا له ولكن حذرا وتحذيرا من أن يقع في ما يؤدي إلى ذلك. الرجل قال يعني لما ذكر له ذلك أنه قال لما ذكر له الوضوء مما مست النار قال أنا توضأ من الحميم، يقصد به الماء الساخن الذي نضعه على الماء على الموقد ولا على النار، ممكن خاصة في فصل البرد لنستعمله ساخنا كما تعلمون. قال فقط يخشى عليه، فقال انظر، كأنه يريد أن يقول له إذا حدثت من هنا فصاعدا، إذا حدثتك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له المثل، تقول لعل كذا ولعل كذا، وهل يكون هكذا صحيح؟ رأيتم قول عائشة لتلك المرأة التي قالت لها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فلم تجبها، يعني قبل أن تجبها إنما بالعكس زجرتها ووبختها أو نهرتها أو نهتها عن ذلك أو بيّنت لها بأن هذا الذي فعلتيه خاطئ ومنكر. قال أحرورية أنت؟ رأيت هكذا؟ فقالت لا لست حرورية، إنما أسأل فقط. وجاء في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، يعني ذكر كذلك الصابوني أبو عثمان في كتابه في مجلس هارون الرشيد أنه حدث يعني أبو معاوية الضرير بحديث صحيح متفق عليه، يعني احتج آدم وموسى فقال له رجل من الحاضرين كيف هذا؟ انظروا كما ذكر المصنف، لا بكيف ولا لما ولا أي شيء، يا أخي أجلك ويسلموا تسليما،
ويسلموا تسليما. لأن هذه الأشياء لما تذكرها لو جاء ذكرها وورد ذكرها في النصوص الشرعية فلا حرج، سيذكرها من عصارتي ومن مجردي ومحض عقله وتفكيره، فليس حجة ولا ينهى عن ذلك ولا تدرك كذلك السنة بذلك. ولهذا لما ذكر كيف هذا بين موسى وبين آدم وموسى وما بينهما، يعني مثل ما تقول يعني من الزمن، يعني زمن بعيد بين عهد موسى هكذا ولا لا وآدم، قال كيف يعني؟ لعل الرجل تلك نفس الظن، هذا هو الأصل في الصحابة، إنما لا للصحابة ليسوا كلهم مجتهدين، ليسوا كلهم مجتهدين، فمين ممكن الذي تجد في فهمه يعني ممكن يريد أن يستفهم أن يستفسر أن يستوضح مثلا، لكن هذه المسائل مدام ليس لها جواب من العقل إنما ينبغي أن يكون من النقل، فهذه الأخبار وهذه الآثار قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني وحي، وإلا ولا أحد يستطيع أن يقول ذلك. ولهذا لما أخبر ابن مسعود بأحوال الجنين في بطن أمه وبحديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني رسول الله الصادق المصدوق، انظروا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 وفي رواية 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة أي مضغة مخلقة ثم يبعث الله ملكا، شايفين؟ ولهذا انظروا إلى ذلك يتوقف عند هذا الحد ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في قوله ولا ينطق عن الهوى كما قال رب العالمين. هذا الذي إذن فكأنه استفز هارون الرشيد بهذا الاعتراف أو بهذا القول أو بهذه المقابلة. ما هكذا تقابل النصوص، إنما تقابل بما بحسن بالقبول الحسن والانقياد لها والإيمان بها والتصديق والتسليم. نعم هكذا، فوزب به بكل صراحة وكأنه نهره وزجره رضي الله تعالى عنه. قال له يعني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف وتقول كيف؟ نعم. وقال الإمام الصابوني بعد أو عقب ذكر القصة معلقا عليها هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله أي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى يريد يقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه فلان مثلا. المهم ومن اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريقة الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الباب كلام نافع بأسلوب ماتع حتى، يعني ومحتوى جامع مستندا ومشيرا به إلى شدة التحذير ونكير السلف على من عارض سنة رسول صلى الله عليه وسلم،
يعني كما يقولون برأي أو قياس أو استحسان، حيث قال هذا كلام طيب أردت إراده لما له من فائدة، حيث قال فيه: وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان هكذا، أو قول أحد من الناس كائنا من كان. إذا كان في زمن الخلفاء الراشدين كانوا ينهونهم إذا ذكروا، انظروا، إذا ذكروا حديث يأتي واحد يقول قال عمر، وعمر هو من هو ولا لا يا إخوان؟ أو قال أبو بكر وهو من هو رضي الله تعالى عنهما؟ فانظروا إذ كيف ينصحون لهم ويرشدونهم ويوجهونهم ويذكرونهم، إن يعني حتى بالنكير والنهي من أجل أن يتعظوا ويعتبروا. قال: يوشك أن تنزل عليكم الحجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. يعني يريد أن يقول حتى عمر وحتى أبو بكر مخاطب بهذا الخطاب وملزم بهذا البيان. سبحان الله، انظروا كيف كانوا يعظمون النص. ولهذا ذكره كان السلف رضي الله تعالى عنهم يردون ولا يقبلون وينكرون عليهم، لأنه بكل صراحة يعارض هذا الحديث ويقابل هذا الحديث. بما يقابله؟ بالشك فيه أو التشكيك فيه أو التهوين من عظمته إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. إذن ولهذا لا يقول يعني أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك كما ذكر مثال ابن عمر وغيره كذلك ممن كانوا يؤدبون أبناءهم يهجرون يعني من أجله، يقول والله لن تجلس، والله لن يجمعني بك مجلس، ولن يجمعني بك سقف، ولا من باب التأديب، من باب التأديب. بعدين يعرف الإنسان، حتى إذا لم تكن تعلم تسأل والدك أو تسأل معلمك أو شيخك: ما الذي جعلك تغضب علي؟ ما الذي جعلك تطردني من المجلس؟ ما الذي جعلك كذا وكذا تزجرني وتنهرني وكذا وكذا؟ فيبين له فيستغفر الله ولا يعود إلى ذلك. لهذا بارك الله فيكم، فإذن فبعد لما؟ لأن هؤلاء لما يضربون الأمثال وهو ويفعله العقلانيون ويفعله الأرائيتيون والأرائيون وما إلى ذلك ممن يخالفون السنة ولم يلتزموا هذه العقيدة، فإذا يجدون أنفسهم يضربون هذه الأمثال وتسوقهم ويسوقهم هذا المنهج وهذه الطريقة وهذا السلوك والمسلك، إلى أن يأتوا بما يسوغون به ويبررون به كما تعلمون، يعني غير الانقياد، خلاص لا ينقادون لها حتى يجدوا مبررا في تركها أو عدم تطبيقها أو عدم التسليم بها أو عدم التصديق لها إلى غير ذلك. هذا غلط. لهذا بارك الله فيكم في هذه المسألة منهج كما تعلمون، لأنه يعني والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة وهو الأصل مع النصوص الشرعية. هذا إذا جاء الأثر، أي ورد الأثر، بطل النظر، ولا لا يا إخوان؟ يعني لا الآن لا تقول لي كذا وكذا، الأثر ملزم وحجة وما إلى ذلك، فينبغي إذن أن تستجيب ولا تتقدم. يا أيها الذين آمنوا
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولهذا كما قال، يعني كما ذكرنا الآيات من قبل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وكذلك الآية إنما كان قول المؤمنين، يعني هذا هو خلق المؤمنين وهذا هو سلوك المؤمنين. بارك الله فيكم.

ونحن في الحقيقة كما تعلمون في هذا الوقت الذي رأينا الناس كما تعلمون هذا في لما سلكوا مسلكا غير هذا رأيتم كيف أصبحوا بكل صراحة عقائد تبنى على خلاف الكتاب والسنة، وأصبح من لم، لأنهم هؤلاء الذين لا يستجيبون للنصوص، لا يعظمونها، لا ينقادون لها، ولا يصدقونها، ولا يؤمنون بها، ولا يسلم. هذا هو الآثار الذي تنجم وتترتب على عدم التسليم، عدم الانقياد، هذا الذي يجعلك تخالفها ولا تجد في ذلك حرجا عياذا بالله، إنما تسعى في تبرير ذلك وتسويغه وفي اختلاخ أسبابه وتعلل يعني تلك الآثار بعلل واهية وبأفكار موهومة واهمة. نعم، والذي أشار إليه ابن تيمية حتى يبين بارك الله فيك أن أهل السنة لا يضربون الأمثال، يعني لما يأتيهم كما ذكرنا قبل قليل قوله تعالى، خطابه تعالى، أمره تعالى، يعني ما شاء الله. تصور أنت يا عبد الله، رأي انظر إلى اليهود، اليهود لا يستجيبون بل يعاندون، بل لما يأتيهم سيدنا موسى ويأمرهم ويخبرهم بأن الله أمرهم بشيء يردونه مباشرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظروا ذلك الأسلوب، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا هي. تذكرون بعدين رأيتم كيف كانوا يكابرون ويعاندون ويجادلون وما إلى ذلك، إلى أن ألزمهم، لم يكن لهم بد من الاستجابة. مع ذلك كما قال ربنا ذكروا له أن يبين لهم لونها وأن كذا وأن كذا. حتى لما بين لونها زعموا أن يعني البقرة تشابه عليهم، ولذلك أرادوا زعموا أن يعني وكأنهم يريدون أن يقولوا العيب فيك أنت، ما كنت فصيحا وما كان بيانك صريحا، مثل ما قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن شعيبا يا إخوان كان فصيحا ولا لا، وكان كما خطيب الأنبياء كما تعلمون، يعني سبحان الله. مع ذلك زعموا العيب فيك. وسيدنا موسى كان من دعائه لما يخاطب ويأمر وينهى ويجادلهم وكذا مثلا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أي نعم، بارك الله فيك. ولهذا قال ابن تيمية أهل السنة والجماعة متفقون على ما روى جدهم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الباري أي عن الله تعالى، بل هم يقبلون مجرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به، لا يحتاج إلى قرائن، لا يحتاج إلى أشياء كأنك يعني تريد أن تقول له كذا وتحذره وترغبه وتحضه على تعظيمه والانقياد، لا، يعرف قيمته ويعرف منزلته ويعرف حجيته ويعرف عظمته، يعرف
ولهذا بمجرد أن يسمع وقالوا سمعنا وأطعنا غربنا وإليك المصير، هكذا لا يحتاج ما شاء الله، لأنه نشأ على ذلك، نشأ على ذلك. إذن ويؤمنون به ولا يسألونه من أين علمت هذا، هكذا ولا لا؟ لعلمهم بأن النبي، أي بمعنى من أين علمت هذا، ما الذي يدلك على أنه صحيح؟ ما الذي يدلك على أنه ثابت؟ مثلا يشك ويشكك، لا، يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالأدلة الصريحة الصحيحة القطعية، كذلك في ورودها ومعناها ودلالتها. إذن قال بل يعلم لعلمهم كلهم بأنه معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تذكرون لما كان ابن عمر يكتب أحاديث، يكتب، وأبو هريرة للفائدة، أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية الأحاديث التي رواها، هو أكثر الصحابة كلهم، لكن أخبر عن تقريبا هو أظن 5735 هكذا إن لم تخني ذاكرتي، وابن عمر حوالي 700، حوالي 700. المهم سامحوني، فأخبر ابن مسعود بأن ابن عمر كان أكثر منه حديثا أو رواية، قال فكان يكتب ولا أكتب، أي كان ابن عمر يكتب، وإنما ابن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا يكتب. المهم باختصار، فيبين رضي الله تعالى عنه أنه يعني ابن عمر كان لما يكتب أرادت قريش أن تشغب كما هو شأنها وحالها، وتشكك وتثير هذه الأكاذيب والأساطير والأعمال لصرف الناس عن تعلم دينهم ورواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أنت تكتب كل ما يقوله لك وكل ما يذكره ويمليه عليك، وما يدريك أنه كان حين قوله وذكره لذلك الكلام كان واعيا أو كان ضابطا أو كان كذا. فأخبر ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبين له النبي قال اكتب، فوالله ما يخرج، يعني لا يخرج من في إلا حق، أي ما أذكر إلا حقا. وتعرف الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله كذلك لا تدرك بالعقول، فهو عام يا إخوان، مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار. ها نعم، يعني الشيء الذي يغيب عنك، ومن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب ولا لا، لكن هذا الغيب ورد من طرق وبأدلة نقلية سمعية شرعية عاصمة ومعصومة، الذي أخذ بها فلا يخشى ضلالا ولا جهلا مركبا ولا زيغا ولا أي شيء، ومعصومة عن الخطل والزلل والزيادة والنقصان، كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أو كما قال تعالى
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك بارك الله فيكم، فإذا هذه الأخبار أنت متأكد من الكتاب خلاص، لا نقاش لا جدال لا تخلف ولا تكلف ولا تزيد ولا أي شيء، سبحان الله العظيم. خاصة في مسائل لا يجوز الخوض فيها بالعقل والرأي هكذا مثلا، يعني والتعليل والتأويل، لا لا مجال للعقل فيها ولا الرأي فيها ولا الاجتهاد فيها ولا إعمال وتوظيف العقول فيها، نعم لا يجوز. فلهذا الأصل في ذلك التصديق. ولهذا ترون واجب مثل ما ذكر مثلا أعني ابن أبي داود صاحب الحائية في قسم الأمور الغيبية كالحياة البرزخية التي تكون بين بعد الدنيا وقبل الآخرة، ولا لا، أي في القبور، حياة الناس في القبور، أحوال الناس في القبور. ذكر الحديث بأنه بعد دفن الميت وتولي أهله ومن شيع جنازته أو جنازته عليه، ويعني بل هو حتى أنه يسمع قرع نعالهم كما ثبت. المهم يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه، أنت الآن تقول كيف هذا ونحن لما ندفن نجعل يعني التراب عليه، كيف هذا يقعدانه وكم؟ استغفر الله. فأنت هنا لا تعلم، ينبغي أن تعلم بأن الله من العلم ما أحاطك به كما سيأتي.

القدر الذي لا يجوز النظر فيه بمحض العقل والكلام فيه بمجرد الرأي ونحو والبحث كان لأنك لا تدرك. تعجبني كلمة علقت بذهني ورسخت كذلك في عقلي أظنها لابن منبه. قلت تقريبا لما درست العقيدة الطحاوية قبل سنوات يعني ممكن جدا قبل 50 سنة أقول 50 يعني في بداية السبعينيات وهب يعني في باب القدر فكلمة خان انظروا هذا الذي عليه السلف نظرت في القدر زعم حتى يعطي درسا للغير قال للأصل إذا ذكر القدر فأمسكوا لا تخوضوا في القدر والنبي نهاهم وغضب على أصحابه لما رآهم يتكلمون في هذا قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه أي أعدت النظر لعلي تحيرت لأول وهلة قلت سأعيد النظر لعل النظر الأول لم يكن سديدا مسددا ولم يكن صحيحا وقويا أو مستحضرا الآلات والوسائل والتركيز قال يعني نظرت في القدر أي فكرت كلمة نظرت فكرت وأعملت عقلي وأجلت التفكير بخلدي جعلت أفكر فيه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه أي أعدت النظر فتحيرت كذلك أي زدت حيرة ماذا استخلص وإلى أي خلاصة وخاتمة خلص وانتهى قال فعلمت أن أعلم الناس بالقدر أمسكهم عنه شيء ما عنده فيه دليل الله أعلم. تعرفون قصة موسى لما جاءه رجل وسأله يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك كما في صحيح البخاري ذكر البخاري قصة موسى في 3 أبواب لأهميتها وفائدتها انظروا في كتاب العلم قال لا وفي رواية أنا أعلم الناس فإن الله حتب هذه ورأيتم ولما لأنه لم يكل العلم ولم يرد العلم إلى الله الله أعلم ورأيتم القصة بعد ذلك كيف سأل الله سبحانه وتعالى أخبره بأن عبدا له من عباده يعني أتاه من لدنه علما وأحاطه بما لم يحط به موسى علما فبعدين أنه لا فسيدنا موسى سأل عن مكان وجوده والطريق إليه وأمرت معرفة كل ذلك كما هو في سورة الكهف رأيتم لما ذكرنا قبل قليل قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا والخضر كذلك ذكر من باب لأن الله سبحانه وتعالى أحاطه بما لم يحط به خبرة تصوروا هنا من باب الإفادة من باب الفائدة تصوروا هنا لما قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا مع ذلك يعلم أشياء ما يعلمها موسى ربي هو الذي أعلمه بها قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى تذكرون لما انطلق فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال علق عليه وحكم قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا ما تستطيع فرأيتم كذلك الغلام قصة الغلام لما قتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا كل مرة يعتذر المرة الأولى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة ولا لا بعدين الثانية قالوا إن

سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وفي الثالثة قضية الجدار، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ثم قال له هذا فراق بيني وبينك. بعدين لما أول تأويل يدرك سيدنا موسى بأن الخبر أطلعه الله وأحاطه الله وأتاه الله وعلمه وفتح الله عليه، وفوق كل ذي علم عليم. وسيدنا موسى أفضل، نحن نقول بأن الأنبياء وخاصة وأنه من أولي العزم والرسل. المهم باختصار شديد، ولهذا كما قلنا كلمة ولا تدرك بالعقول، وإن شاء الله أعيدكم حتى ألتزم بالوعد، لا يعني أعلق حتى ممكن نقرأ شرحنا على هذه الرسالة. فقوله قول المصنف لا تدرك بالعقول، أي بمعنى ما حاولت وبذلت وسعيت فلن تدرك ذلك، لأنه كما قلت لكم نعم في الحائية ابن أبي داود قال فلا تنكرن جهلا، أي جهلا ولو كنت لا تعرف ولو كنت لا تعلم ذلك، لأن الأصل فيه ما ذكر الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ثابتة عن ذلك. والمهم أنت ما تدرك ذلك ولم تقول لم أعرف ولم أتأكد ولم أعقد ذلك ولم فلا تنكرن، أي لا تنكرن جهلا منكرا ونكير، بمعنى الحجة قائمة بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذن فهذا عام مستغرق ومنطبق على الغيبيات من الأخبار، وكذلك يتعلق بغير المعلل من أوامر الشرع في المسائل التعبدية القائمة على النص فحسب، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها، بل كما هو مقرر في قواعد الشرع. انظر لما يقول لك الأصل في العبادات المنع أي الحظر إلا بنص هكذا مثلا، والأصل كذلك مثل نجد في يعني في العادات الإباحة يعني هكذا إلا بنص كذلك. فالمؤمن إذن في هذا الباب ونحوه من الأبواب الشرعية الدينية يسلم وينقاد هكذا، يعني علم وعقل يعني حكمة الأمر أو لم يعقل، وليس له أن يخوض، هذا هو الأصل، وليس له أن يخوض في ذلك بمجرد تخمينه ولا كذلك برأيه. فقد كان السلف الصالح ينكرون على من يتكلف ذلك ولم يسلم أو يلتزم. فقد سألت كما ذكرت لكم امرأة أم المؤمنين عن قضاء المرأة الحائض الصوم دون الصلاة، فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فاستغربت عائشة، فاستغربت من سؤالها، فقالت أحرورية أنت؟ فقالت المرأة لست حرورية ولكنني أسأل. فقالت عائشة مجيبة مصيبة ومصوبة، كذلك تصوب تلك المرأة، كان يصيبنا ذلك أي هذه العادة الشهرية، كان يصيبني ذلك أي الحيض يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم عفوا فنؤمر بقضاء الصوم، يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم هكذا، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لم نتكلف ولم نسأل ولم نتفلسف ولم نسعى في إدراك العلل أو لا والله، الاستجابة لأمر الله.
ليس حتى تعرف العلة في المسألة هذه والحكمة كذلك والفائدة أيضا حتى تستجيب. لا والله نستجيب ولو لم نعلم العلة والحكمة والقصد وما إلى ذلك. هذه الاستجابة الصحيحة، هذه الاستجابة الصحيحة. بارك الله فيكم. وتعني بذلك ما جاء به الشرع ودلت عليه النصوص والأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، هكذا، التي يجب التصديق بها والتسليم لها، هذا مقرر عند أهل السنة قاطبة، كما في الحجة في بيان المحجة لقوام السنة، نعم، الأصفهاني، أن الإسلام هكذا بكل صراحة، الإسلام قال، هذه كأنه يعطيك قاعدة، الإسلام قال إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. هذه القنطرة التي من يريد أن يعبرها ويمر عليها بسلام وأمان ونجاة ومفازة فليكن مسلما لأمر الله، فانظروا إلى أين تقوده وتؤول به. ولهذا كما قال ربي مثلا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وجاء عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوله لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يمسح على ظاهر خفيه. انظروا هذا والاستجابة، ما شاء الله. ألم يقل ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ هذه الأسوة القدوة، فعلها تفعل مثل ما فعل، وقال بها كذلك تستجيب وأدرى بما قال، وهكذا ما شاء الله. لا يعني لا تحاول أن تجعل لعقلك نصيب في ذلك، إنما عقلك يتلقى الأمر سماعا وعقلا أي فهما واستجابة أي طاعة وموافقة، هذا هو الأصل. وأنت حينئذ وبذلك إن شاء الله من المفلحين. هكذا أهل السنة والجماعة يسيرون إلى السنة، نعم، ويسيرون معها ويدورون معها كذلك حيث دارت، فلا يتقدمون ولا يتخلفون ولا يتزيدون ولا يتكلفون، وإنما ينقادون، كما قال الأوزاعي مثلا ندور مع السنة حيث دارت، نحن نتبع، قال ندور مع السنة حيث دارت، بمعنى وكأنه قال لك ونصير معها حيث صارت. المهم باختصار، بهذا رد ابن شهاب الزهري على من أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال رحمه الله، انظروا يا إخوان، لأن رأينا الخوارج كيف أثاروا هذه المسألة، وبعدين الناس كيف يبحثوا، هذا بمعنى يعني يكون مرتدا، يكون كافرا، يكون كذا كذا كذا. فالأصل إذا كان عندك نص شرعي صح ما شاء الله قرينة تفسر بها، مثل ما ذكرنا تفسير القرآن بالسنة لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل والسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تفسر القرآن
ودلائل، يعني بين بأن تصرف يمكن أن تصرف دلالة آية أو خطاب ورد في القرآن تضمنها ظاهرا وابتداعا أنه بالجواز. مثلا أعطيكم شيء، مثالين باختصار حتى نعرف حجية السنة ومكانة السنة وحقيقة السنة وعلاقة السنة. كل هذه لو شئنا أن نذكر هذه الحيثيات والخصائص والمسائل مسألة مسألة لوجدنا لكل واحدة منها دليلا يعنيها. المهم باختصار، تذكرون لما تقرؤون كلام الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فتعلمون بعموم الآية كل ما هو زينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، كل ما ينطبق عليه اسم الزينة ووصف الزينة كذلك يكون حكمها، ولا لا؟ وهو الإباحة، عدم الحرمة صح. وبعدين أنت تأتي وتجد الرجل مثلا أو عموم الناس يجدون الذهب زينة والحريرة كذلك زينة، ونحن الذين نعلمه أن الرجال لا يجوز لهم لبس الذهب وكذلك الحرير. ما الذي جعل تفسير هذه الآية يستثنى منها ولا تنطبق ولا تستغرق ولا يشمل حكمها إباحة الذهب والحرير للرجال أي الذكران؟ حديث النبي أنه مرة في مرة من المرات خرج على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب والأخرى حرير، فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها، صح ولا لا؟ نجد مثلا، سامحوني مسألة وانتقد، نجد مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، الدم الميتة والدم مثلا، بمعنى كل ما كان ميتة فلا يجوز أكله، صح ولا لا؟ صح، يعني ما تعنيها. وكذلك كل ما هو من جنس الدم، يعني لا يجوز شرب الدم ولا أكل شيء من مادة الدم خالص، أي دم خالص. فتجد أنت حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن هذين أحلت لنا ميتتان ودمان، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال. رأيتم هذه الأشياء بالدليل، ولكن بغيرها لا، وأي قول بني على غير دليل فهو عليل لا يصلح البناء عليه، وما بني على فاسد فهو فاسد، وما بني على باطل فهو كذلك باطل. المهم باختصار، ولهذا رأيتم ابن شهاب الزهري قال له، بماذا أجابه؟ فقال له ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه وعلى رسولي، أي على رسولنا البلاغ، يبلغ هذا الدين واستشهد أمته وأشهدهم على ذلك، ألا هل بلغت في حجة الوداع؟ قالوا نعم قد بلغت، قال اللهم فاشهد أني قد بلغت. وفي حديث صحيح مسلم إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ أي بماذا أنتم مجيبون؟ قد نقول نصحت أديت بلغت. رأيتم؟ ورب
سبحانه وتعالى يعلم أنه قد بلغ واللوم ليس عليه، فتولى عنهم فما أنت بملوم، إنما اللوم على أمتك إن لم يستجيبوا لك. فإن لم يستجيبوا لك كما سيذكر المصنف، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم لا يتبعون الأدلة تصديقا وانقيادا وإيمانا وتسليما، إنما أتوا من ضرب الأمثال والاغترار بالعقول والإعجاب كذلك بالمستويات وما إلى ذلك. ولهذا بارك الله فيكم قال على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم قال ولا بالأهواء، احذروا الأهواء كذلك الهوى. يا إخوان، بمعنى ولا يعملون أهواءهم أي ما تميل إليه أنفسهم وتشتهيه أذواقهم من غير داعية شرع أو علم في مسائل الاعتقاد لا يقال فيها بالآراء والعقول والأقيس والأهواء وكل ما يخالف النصوص وكل ما يخالف النصوص الشرعية أو الأدلة النقلية. بارك الله فيكم. ثم يذكر ابن يعني أظن هذه نعم يذكر ابن تيمية رحمة الله عليه قال ولهذا كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية يسمونهم أهل الأهواء. هكذا كما سيأتي لاحقا بيان الهوى أي حقيقته وذمه ونبذه كذلك. فأهل السنة والجماعة يتميزون ويمتازون على أصحاب الأهواء والبدع، وهم بمثابة الحد الفاصل حيث جعلوا الشرع حاكما وجعلوا العقل والرأي والهوى محكوما. يكون الهوى تابعا للدين ما في مشكلة، هذا هوى محمود. هو لا يسع الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، ولكن طبعا الهوى إذا كان لم يكن تابعا بل يريد أن يجعل الشرع تابعا له، أن يكون بدلا من أن يكون الهوى تابعا يريد أن يجعل أن يكون متبوعا. ما الذي يتبعه؟ النصوص، الأدلة، الشرع، القرآن، الحديث، عياذا بالله، حتى يصير طاغوتا طاغوتا يعبد من دون الله. ولهذا فبين المصنف رحمة الله عليه يعني لما قال وإنما هو الهوى، يعني إنما هو الهوى لا يعني لا كما يقولوا الأصل وترك الأصل في ذلك الحقيقة هذا نفس الشيء. يا حبيبي، إنما هو الاتباع، هذا هو الذي يصح. تعجبت لما يستقيم، لا يستقيم لا ببلا ولا معنى. قال المصنف إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني بمعنى لما ذكر قال يعني ولا قياس فيها ولا تضرب ولا أمثال ولا تدرك بالعقول ولا تذكرون، قال ماذا؟ قال إنما هو الاتباع المبني على اتباع ماذا؟ اتباع السنة. انظروا يا إخوان، مثلا اتباع النبي في عبادته، انظروا
لا بد من أن تتبعه، أن تتبعه اتباعا صحيحا صادقا تاما، سامحوني، وأن يكون اتباعا هذا مستوفيا بشروط صحته وأركان كذلك صحته، فلا يكون اتباع حقا اتباعا شرعيا إلا إذا كانت فيه شروط. شروط ذكر ابن القيم هذه المسائل إن لم تخن ذاكرتي، ذكر ستة: الجنس والسبب والصفة والقدر والزمان، أي القدر الحد العدد كذا، والزمان والمكان، أمثلة على كل واحد ولو بسرعة واختصار. فيما يخص مثلا الجنس، تصور أنت مثلا في الأضحية، الأضحية لا تكون من كل الذبائح التي تؤكل، أضحية العيد مثلا الأضحية، إنما تكون من بهيمة الأنعام، وتكون من البقر والإبل مثلا والغنم، هكذا ولا لا؟ فضلا عن الأحكام الأخرى والشروط الأخرى التي ذكرها الشارع، لكن من هذا الجنس. فلا يصح أن يأتي إنسان بذبيحة يذبحها مثلا ولو ديكا أو شمل قبيل، أي شيء يذبح يقول أنا ألتمس وأبتغي به وأريد به وأتعبد به، لا، التعبد لا يكون إلا على وجه الاتباع، أن تتبع الشرع في ذلك في أصله وفصله وكل حقيقته وظاهره، جنسا وسببا وكل ما وقدرا وصفة أو هيئة وكذا. فكذلك السبب، لما تكون صلاة عندها سبب معين، يبقى تلك الصلاة قاصرة على ذلك السبب، لا يجوز فعلها من غير سبب، قيام رمضان، بل قيام ليلة القدر، التماس ليلة القدر، تحري ليلة القدر، الصلاة في العشر الأواخر ابتغاء موافقة ليلة القدر، هذا ورد فيه نصوص، وورد فيه الترغيب، حتى من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا لا؟ هذا ممكن. لكن يأتي سيقول ليلة، يعني يريد أن يقول نفس الأسباب، ما في نفس الأسباب، حتى الأسباب هنا توقيفية مش توفيقية أو اجتهادية. ولهذا يقول لك أنا في ليلة الإسراء والمعراج يقول بدعة، ليلة كذا بدعة، لا، إنما السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا. والصلاة والهيئة، نجد الهيئة أو الصفة، ما يقال بالكيفية مثلا كالصلاة، هذه الصلاة نحن كلنا نعلم، أي المسلمون جميعا معلوما بالآثار والاضطرار، أي معلوما حتى بالضرورة، من الدين بالضرورة، يعرف الناس اليوم أن الصلاة تبتدئ وتستفتح بالتكبير وتختتم كذلك بالتسليم، ولا لا؟ من التكبير إلى التسليم. قد نقول يعني على وجه الشرط، على وجه الشرط الوضوء قبل الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور. المهم باختصار، الصلاة ليس لأحد أن يقربها أو يعكسها أو أن يبدأ بما الأصل فيه والمشروع تأخيره ويقدم المؤخر ويؤخر المقدم، لا يجوز، لا تجوز هذه الصلاة. ينطبق عليه قوله صلي فإنك لم تصلي، ما هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا ينبغي أن يصلي من يريد الصلاة المقبولة التي يقبلها الله. المهم، وكذلك العدد، العدد نضربه كذلك بالصلاة، الأصل في الصلوات نرى صلاة العشاء فيها 4 ركعات، صلاة المغرب فيها 3 ركعات، صلاة كذا، صلاة الصبح يعني فريضة الفجر فيها 2 ركعات،
فالإنسان يتقيد بهذا القدر، كل شيء حدد الشارع حده وقدره ليس لك أن تتجاوزه وأن تتعداه، وإلا فقد تعديت وأسأت وظلمت. وكذلك الزمان، في عبادات في أزمنة معلومة مخصوصة، نعم، كرمضان الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما يصح إنسان يقول لا أنا أريد أن أؤخره أو أقدمه وأجعله في شهر غير شهر رمضان، لا، هذا لا بد أن تكون متبعا للنبي في هذه العبادة وملتزما بالشرع في هذه العبادة. فشهر فرمضان يصام في شهر معلوم الذي هو بعد شعبان والذي هو قبل شوال، معروف. يبقى عبادات مكانية، النبي قام بعبادات عبادات في مكان معلوم أو شرعها الله تعالى في مكان معلوم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك قولا وفعلا، وهو مثلا الاعتكاف. الاعتكاف ما يكون في البيت، إذا كان في البيت فهو اعتكاف لغوي نطلق عليه المعنى اللغوي، ولكن العبرة بالاصطلاح والإطلاق والمعنى الشرعي. فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، بدليل قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك قوله: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولهكذا كانوا يربون على التعامل مع النصوص بهذه الطريقة. فقال المصنف: ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما هو الاتباع وترك الهوى كما قلنا يريد به، ويعني تقرير أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث، هكذا أصحاب الحديث والأثر في التعامل مع النصوص الشرعية والأدلة النقلية، حيث يمتازون بهذا ويتميزون كذلك. ربي قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا، أي عدولا خيارا، لا غلو عندكم، أي لا مبالغة ولا تشدد ولا تجاوز للحد، لأن الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي، مجاوزة الحد الشرعي في الاعتقاد، في العبادة، في السلوك، في القول والعمل وكذا. فلا يجوز الغلو، إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو، نعم. ولهذا بارك الله فيكم، كما ذكرنا أنه في الحقيقة يتميزون ويمتازون، فربنا ذكرهم بما يمتازون به، أي يفضلون ويفوتون ويشرفهم الله ويفضلهم على من سواهم، وكذلك به يكون ذلك الفصل الذي بينهم وبين غيرهم، كما جاء في الحديث: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، أو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. العفو. ولهذا كما ذكر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس، أي الأمة المحمدية، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، أصحاب الحديث والأثر، رحمة الله على سلفهم وحفظ الله خلفهم. المهم باختصار
هم ماذا من صفاتهم وسيماتهم؟ يعني يصدقون بالأخبار والآثار النبوية ويقرون بها ويسلمون وينقادون لها، على عكس ما عليه أصحاب الأهواء والبدع من مقابلتهم من أدلة الشرعية بإعمال آرائهم وتحكيم عقولهم واستظهار مناهجهم القائمة على الرأي والعقل والقياس الفاسد والهوى، وكل يعني تلك الأدوات أو كل هذه الأدوات والوسائل كانت سبب ضلالهم وهلاكهم. ولهذا لما قال إنما هو الاتباع، حيث ذكر في سياق يعني ذكر ذلك وذكر هذا أي الاتباع، إنما أشار إلى بهذه العبارة إنما هو، أي هو المحمود وهو المطلوب وهو الأمر فيه مرغوب وهو إلى غير ذلك، يعني ذكر في سياق المدح والثناء. هذا الذي يجب أن تتبعوه ويجب أن تتحروه ويجب أن تتوخوه ويجب أن تتحلوا به ويجب أن تعملوه وتعملوا به، ها، لأن الاتباع نافع وشافع ورافع ودافع وجامع ومانع بإذن الله. بإذن الله إذا كنت متبعا للسنة لا تخشى بإذن الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فينبغي أن يذكر الإنسان، ولهذا ذكره على سبيل وعلى وجه الثناء هكذا. إذن وكذلك والرفعة والثناء، وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة وكذا خلفها كابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل ها إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقولهم أي كقول ابن مسعود نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. فالاتباع يا إخوان إذن هو كما قال مثلا أبو المظفر يعني السمعان رحمة الله عليه، الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله، لأنه ممكن الكل يقول نتبع نتبع، لا، حبس، ها هو الاتباع بخصائصه وتعريفه وحقيقته وضوابطه. هل هو في نظرك كذلك؟ يقول لك لا. هل هو في فهمك واعتقادك كذلك؟ يقول إن صدق إن صدق لا. هل هو في تطبيقك وعملك يعني تطبق ما تطبقه وفقا لهذا المبدأ وهذه القاعدة؟ لا لا لا. ما هو الاتباع؟ إذن أنت تتبع الشيطان، لا تتبع الهوى والشيطان، لا كما يقولون القرآن والسنة. نعم يا إخوان. ولهذا بارك الله فيكم، فالاتباع إذن هو كما قال الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. إذن لعل إذا اعتبرنا ذلك تقليدا، يعني فهي تقليد لمن أمر الله بتقليده والائتمار بأمره والانتهاء عما نهى. الآن التقليد، قل لي ليش استعملت عبارة التقليد؟ فقط للفت الانتباه وإفادة الناس بشيء. أتدرون ما التقليد؟ التقليد هو اتباع أمر مثلا ليس عليه حجة، ليس عليه أثر، هذا ليس عليه حجة فهو تقليد.
لما تتبع وانت لما تتبع اماما عالما تعلم في قرارة نفسك ان قوله ليس حجة ولا لا يا اخوان، لكن تعلم بان هذا العالم يستدل على ما يقول ويصير وفقا للدليل ومتبع للدليل. مثلا كعلماء السلف رأيتم لما يذكرون شيئا سرعان ما يذكرون معه ويقرنون ذكره ويتبعون ذكره بالدليل الدال عليه، ولا لا يا إخوان؟ ولهذا اتباع من ليس قوله حجة تقليد، حتى نفرق بين التقليد والاتباع. الاتباع محمود والتقليد مذموم، وقد يرد في بعض الموارد أو في بعض المواضع التقليد بلفظ الاتباع. التقليد كيف تفرقون؟ ابتداء نقول قضية التقليد مرتبطة بالدليل والحجة والأصل. التقليد هو اتباع قول ليس عليه حجة، ليس عليه أصل. والنبي قوله كما ذكرنا قبل قليل حجة، كما ذكر الإمام أحمد كيف يكون التعامل مع النصوص، وأنه كما قال ربنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال كذلك آيات وآيات في ذلك، ولا لا؟ إذن معنى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهكذا. إذن بينما غيره ليس قوله حجة، ولهذا ترون كلهم يشيدون ويشيرون إلى هذا، كقول مالك كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، فأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، إنما أنا بشر ولو كان إمام الدنيا في زمانه لا يفتى ومالك في المدينة. قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، المغري ذاك، لكن مع ذلك انظروا يعظم السنة كأحمد ابن حنبل وكالشافعي محمد ابن إدريس وهكذا الدوليك. قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي، فما وفق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. إذن هذا التقليد. فبينما الاتباع، بينما الاتباع يعني لما تتبع قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله هذا تقليد واتباع، يعني تقليد مذموم، ينبغي كما يقول العلماء بالدليل. بينما إذا اتبعت من ليس قوله حجة بعد معرفة دليله هذا اتباع وهذا شيء محمود، هكذا ولا لا؟ ولهذا ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لكم قد يأتي التقليد في لفظ الاتباع، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. تذكرون الآية من سورة البقرة، يعني هذا إذن هذا يتبعون إلا الظن، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس الهوى وما إلى ذلك. ثم لكن يعني هذا فيه ذم، تفرقون بينهما أن الاتباع إذا ذكر مقرونا ومحفوفا بالذم، يعني بما يدل على ذمه وبما يستقبح وينهى عنه ويحضر، فيكون معناه التقليد وهو مذموم. إنما الله سبحانه وتعالى ذكر الاتباع وجعل هذا الاتباع يكون مقرونا ومنوطا مثلا ومحفوفا بماذا؟ بذكر كونه يقوم على العلم والبصيرة واتباع الدليل والترجيح.
الراجح الأقوى من الأدلة. مثال ذلك قال تعالى: وبشر عبادي الذين يستمعون القول، انظروا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ليس كل ما يسمعونه، إنما الذي يكون أحسن وأقوى وأصح وأرجح هذا الذي يتبعونه. بارك الله فيكم. إذن فقولهم إذن بلسان الحال والمقال، قال ذكرنا هذا نتبع ولا نبتدع إلى غير ذلك. فالاتباع إذن كما قال ذكر الاتباع بارك الله فيكم بقوله، يعني عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه عند أهلها ونقلتها وحفاظها والخضوع لها وكذلك والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا فيها تقليد، هنا توقف، إذا كان فيه تقليد فلا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو التقليد بمعنى في الحقيقة. حتى النبي رأيتم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن يعلمهم الذي يكون أفقه خير من الذي ينقل الكلام ويردده ولا يعلم حقيقة، دعا له بالنظارة والوجه ونحو ذلك، ولكن الذي يكون أفقه خير من يريد الله به خيرا، تذكرون هذا. ولهذا لما قال فرب مبلغ أو عام سامع، فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني يذكر ولكن فوق هذا. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المهم باختصار شديد، وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن أهمية الاتباع وحقيقته وثمرته، قلنا قد دللنا فيما سبق وكأنه أن الدين، يعني الذي ذكرنا وكنا قد تناولنا هذا الموضوع ودللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، أن الدين هو الاتباع. ولهذا ترى السلف في هذه المسائل وفي هذه المجالات والحالات والمواضيع والمواضع والموضوعات وما إلى ذلك يوردون ويسردون ويذكرون ويذكرون ويأمرون وينصحون ويوصون الناس بالاتباع. ابن مسعود مثلا قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما الذي يجعلكم تبتدعون ودين الله كامل والنبي ترككم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلى غيره؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، احمدوا الله. لكن مع ذلك تجد الناس يبتدعون وينشطون في البدع ويزهدون في السنن ويهجرون السنن، ولعلهم في بعض الأحيان بل في الآن ما قل في أغلب ولكن كثرت هذه الأحيان، وأنهم يضايقون أهل السنة ويؤذون أهل السنة كما جاء الحديث في ذلك، كما هو حال الغرباء كما قال سفيان الثوري أظن: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم اليوم غرباء. مازال الوقت ها ربع ساعة. إذن قال يعني وقد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، فذكرنا في بيانه ودلائله ما يجد به المؤمن شفاء الصدر وطمأنينة القلب بحمد الله ومنه وتوفيقه. وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث كما ذكر رحمة الله عليه. ثم قال وأقوال، قلت يعني وأقوال السلف، أي لما قلت ذكرت إنما أذكر ذكرت يعني بمعنى لأنني جاء
الحديث في ذلك كما هو حال الغرباء، كما قال سفيان الثوري أظن: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم اليوم غرباء. مازال الوقت ها ربع ساعة. إذن قال يعني وقد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، فذكرنا في بيانه ودلائله ما يجد به المؤمن شفاء الصدر وطمأنينة القلب بحمد الله ومنه وتوفيقه. وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث كما ذكر رحمة الله عليه. ثم قال وأقوال، قلت يعني وأقوال السلف، أي لما قلت ذكرت يعني إنما أذكر ذكرت يعني بمعنى لأنني يجوز قلت عند نقلت، بمعنى الذي أنقل بدليل هذه الآثار، أما الذي يستقل بها ويأتي بها من غير أصل ومن غير مصدر ومن غير دليل ومن غير سلف، حتى مليح يكون لك سلف يا سيدي، ما كاش دليل، يكون لك سلف في ذلك. من سلفك؟ قال بها السلف كما قال الشاطبي في كتاب الأظن الموافقات في مبحث لو كان خيرا إيش لسبقونا إليه. المهم في أقوال السلف فيما يعني يرجع إلى الدين، وإنما يعني في الحقيقة يعني وإنما ورد الكتاب والسنة بالاتباع، يعني ورد الاتباع في الكتاب والسنة وأمر بالاتباع. وقد قالوا إن التقليد قبول قول الغير من غير حجة، وأهل السنة إنما اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله نفس الحجة كما ذكرنا. وجاء عن عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالاتباع إذن يا إخوان، فالاتباع قائم على العلم بالدليل الشرعي المقترن بالفهم المرضي والتطبيق والعلم المرعي. ولقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه يؤكد، يعني كان رحمة الله عليه يؤكد على أهمية معرفة حقيقة الاتباع والتفريق بينه وبين التقليد القائم على غير الأدلة الشرعية. فقد نقل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قائلا: وقد فرق أحمد، أي الإمام أحمد، وقد فرق أحمد بين التقليد والاتباع، فقال أبو داود: سمعته يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو من بعد في التابعين مخير. ولهذا رأيتم لماذا نطلب من القارئ دائما أن يقرأ علينا المتن من أوله إلى حيث وصلنا وتوقفنا هكذا، لما حتى يستحضر ويستصحب ويستظهر ويستشعر تلك المعلومات. ولهذا الإمام أحمد لما قال أصول السنة عندنا أي الاتباع مثلا أنك تتبع ما كان عليه أصحاب رسول الله، بمعنى هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، والاقتداء به يعني تتمسك بما كانوا عليه، تتمسك به تأخذ به وتطبقه وتلزمه وتلتزم به كذلك. ولهذا انظروا كيف كانوا يعني الإمام أحمد حتى في تعريفه للاتباع ربط ذلك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب نجاة، وهو سبيل النجاة، وهو من معالم أهل النجاة ومن خصائص أهل النجاة يوم القيامة، لأن أمته صلى الله عليه وسلم افترقت.

هكذا على 73 فرقة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، وفي رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة. وهذه الواحدة لما سأله الصحابة عنها في رواية قال الجماعة، ووصفها بقوله من هم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أي من كانوا على ما أنا كائن عليه اليوم وأصحابي. بارك الله فيكم. فتبين إذن من خلال ما ذكرناه وتعين بموجب ما أوردناه وجوب تحري الاتباع والتحلي بتحقيقه. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قوله رحمه الله: وترك الهوى، يعني به ويريد نبذ الهوى وذمه واجتنابه والتحذير منه، لما وذلك لما له من آثار سيئة خطيرة ومفاسد جسيمة، إذ اتباع الهوى يميل بصاحبه من سبيل رب العالمين إلى طريق الضالين والزائغين كذلك، وإلى دركة أسفل السافلين كما تعلمون. وهو الشعار هذا، يعني بكل صراحة يعني اتباع الهوى، يعني وهو شعار الظالمين الزائغين ودثار المبطلين المضلين. هكذا ممكن نزيد واحدة ونتوقف إن شاء الله. غدا سنلج وندخل يعني موضوع القدر، وستكون لنا طريقة، لأنه هذه أمور تأصيلية منهجية، وكل شيء أردت الاستطراد فيها والاسترسال فيها وبسطها وذكرها بهذا الأسلوب، لأنه كان تكون بمثابة القواعد، بمثابة المنهج. أما المسائل الأخرى تناولتها الكتب، كتب مثلا نوضع موضوع القدر، لو تنظرون في رسالة الرازيين تكلمنا عن موضوع القدر والإيمان والقرآن وغير ذلك من المسائل التي تناولها العلماء في كتب العقيدة، كلما تجدون كتابا لا يذكرها كلها بحسب الحاجة والظروف وبحسب قصد أو غرض المصنف، فلم يذكر إلا 10 مسائل ولم يذكر إلا 6 مسائل مثلا كسفيان الثوري وكأبي بكر الحميدي وهكذا. المهم، ومن الأحاديث الواردة في ذم الهوى، في ذم الهوى والتحذير منه، ما رواه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. يعني وكثرت في الحقيقة الآثار الواردة في ذلك، ورويت عنهم كذلك آثار عن السلف الصالح، أي عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فضلا عن الأحاديث المرفوعة، ورويت عنهم آثار في النهي عن اتباع الهوى وفي التحذير منه، وهي كذلك كما قلنا كثيرة جدا. نذكر منها على سبيل التمثيل للحصر، منها قول علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: الهوى يصد عن الحق، يحذر، وكانوا يقول لك: إياك والهوى، فإن الهوى يصد عن الحق. وقال معاوية رضي الله تعالى عنه: المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. معناه من خوارم المروءة اتباع الهوى، كان يريد أن يقول
المرء ذلك الذي يتحكم في هواه، لا يغلبه هواه ولا يقوده هواه ولا يسوقه هواه ولا يستجيب لهواه ولو على حساب أمر الله ونهيه وقول الله ورسوله. شايفين؟ وقول أبي قلابة، انظروا، أبو قلابة كان شديدا في مثل هذه المسائل ما شاء الله، يعني أقسم الشدة، وهو لا يبالغ فيها ولا كذلك يفرط أو يقصر أو يستخف فيها، لا إفراط ولا تفريط. أبو قلابة قال كلاما عن أصحاب الأهواء، يأتيه أصحاب الأهواء بعضهم يقول أتيت لأقرأ عليك آية، قال ولا لا تقرأ علي وإلا يشهد أذنين صف. لما زجرا له؟ لو كنت حقا تعرف أهمية ودلالة ومعنى وحجية وفائدة وما تتضمنه وما تقتضيه للآية لكنت أول المستجيبين. وكأنه بلسان الحال يقول أو بلسان المقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون

كان يحذر من الهوى، فكان يروي في ذلك آثارا كذلك وتروى عنه أيضا آثار. قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، انظروا، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم، يعني يلبسوا عليكم، يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. للأسف ما أصبحت تميز ما كنت تعرفه بوضوح وصراحة وصحة وفهم سليم، ويعني ما شاء الله تعرفه على حقيقته. الآن أثار شبه، أثار شبه وألقى في أذنيك كلمات شوه وشوه عليك ذلك، فإذا الذي كنت تعرفه أصبحت تنكره. وهكذا هم الفتانون والفتن، كما قال حذيفة بن اليمان لما سألوه: كيف يعرف الإنسان أنه قد أصابته الفتنة؟ قال: إذا كان يرى حلالا، يعني رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، ورأى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. وفي رواية عن أبي مسعود البدري دخل يعوده في مرضه الذي توفي فيه، يعني قال له مع احتباله السانحة، الفرصة السانحة وفرصة وجوده معه وبين يديه: وتعرفون حذيفة؟ من هو حذيفة؟ وخاصة في أحاديث الفتن كما تعلمون. المهم قال له: اهد إلي، أي كانوا قال له أوصني، قالوا اهد إلي. قال: أولم يأتك اليقين؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. بارك الله فيكم. قال: إذن لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يمسوكم في ضلالهم أو أن يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ها، وعلى هذا ينبغي أن يعلم أن ما خرج عن موجب الكتاب والسنة، موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء، هذا الكلام انتهى كلامه والنقل عنه. وعلى هذا ينبغي أن يعلم بأن من خرج كما قلنا عن موجب الكتاب والسنة من المنتسبين إلى العلماء والعباد جعل من أهل الأهواء، فقد كان السلف يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة. ذكرنا هذا بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك المصنف، فشرع المصنف في عرض وسرد تلك الأصول العقدية السنية، فذكرها مفصلة هكذا مبينا وجوب الإيمان بها كلها والالتزام بها جميعها، فلا يقبل منها ولا يجوز له كذلك منها، يعني أن يكون يعني لا يجوز له أن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، أو أنه كذلك يتصرف فيها بمقتضى يعني شهوته أو إرادته، بل الأصل في ذلك ما جاء ومن السنة اللازمة التي من ترك منها، انظروا، خصلة ولم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. وما يلي هذا الفصل هذا ما سنتناوله إن شاء الله، يعني هذا ما سنتناوله إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الأذن سامحوني، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. نعم. Ah, sorry.

من أهلها وما يلي هذا الفصل، هذا ما سنتناوله إن شاء الله، يعني هذا ما سنتناوله إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الأذان سامحوني، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. أي نعم. أحسنت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، غفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين، آمين. قال المؤلف وهو الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، الفائدة 20، ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدامغة من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها. لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر ربهم، وأن هذا الأمر لم يغن شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية.

0: شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر ربهم وأن هذا الأمر لم يغن شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
1: قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومنها استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب. الوقاية من الأذى مطلقا، من البرد، من الحر، من الميكروبات، من الأوبئة، من السحر، من الحسد، من المس الشيطاني. كل ذلك جائز وغير ممنوع، بل قال الإمام السعدي: بل مستحب. الإنسان يقي نفسه من الجوع ومن البرد ومن الحر ومن القر، ولا يؤذي نفسه. ومن ذلكم اتقاء العين، اتقاء العين والحسد والسحر والأرواح الخبيثة والأعين الحاسدة، واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص واستعين، احرص على ما ينفعك واستعين بالله. اتخذ الأسباب وتوكل على الله، اعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. اعقلها وتوكل على الله. قال رجل: يا رسول الله أرسلها وأتوكل على الله على ناقتي. قال: اعقلها وتوكل على الله. وهذا فيه أن المرء يكون في كل أموره متوكلا على الله. التوكل على الله عبادة مستمرة لا تنقطع، لا أمثلها بالكهرباء، لكن أقرب إليكم الأمر. أسلاك الكهرباء، لو يتوقف الكهرباء ينطفئ الضوء، لله المثل الأعلى. لو يتوقف التوكل على الله عز وجل، لو يتوقف التوكل على الله عز وجل يهلك المرء، يهلك. فيبقى المرء متوكلا على الله باستمرار دأبا، لا ينقطع عن التوكل عليه. ولذلك يقول المؤمن: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني، من التوكل، ولا تكلني إلى

نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. من أجل أدعية المسلم هذا، يا حي يا قيوم، واللهم رحمتك أرجو. يا حي يا قيوم من أذكار الصباح والمساء، واللهم رحمتك أرجو. يقول السعدي رحمه الله في فضل الإسلام، يقول هذا الدعاء ودعاء اللهم أصلح لي شأني كله، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي آخرتي التي إليها معادي، ضروري في صلاح شأن المرأة. إذا أراد المرء أن يصلح شأنه لا يغفل هذين الدعائين، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. قاله الإمام السعدي في رسالته فضل الإسلام. الله عز وجل ختم القرآن بسورتين عظيمتين، وهما الفلق والناس، وبين أن الناس فيهم شرور. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جن وإنس وبهائم وحيوانات وعقارب وحيات وما يرى وما لا يرى، شر ما خلق. الشر ليس إلى الله، الشر ليس إليه، والشر ينسب إلى مخلوقين، مع أن الله عز وجل هو الذي خلق الشر وخلق الخير، مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. هذه كلها ربعة نسبها إلى الله. ولما جاء المرض ماذا قال؟ وإذا مرضت، مع أن الذي أمرضه من هو؟ هو الله، لكن أدبا مع الله لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، وإنما قال جزاك الله خير، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفيني، فنسب الشفاء إلى الله ونسب المرض لنفسه أدبا مع الله عز وجل. فهناك شرور في الخلق، وهناك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، سواء جن وإنس، من جن والإنس. فعلى الإنسان أن يتقي هذه الشرور. ولذلك شرع لنا أن نقرأ المعوذات مرات وكرات، يقرأهما معوذات، يقرأهما المؤمن في الفجر، وأذكار الصباح، وأذكار المساء، وأذكار النوم، وبعد كل صلاة. حتى أوصلها بعض أهل العلم إلى 18 مرة في اليوم.
أو 21 مرة في اليوم أو 25 مرة في اليوم على خلاف. هل تقال مثلا المعوذات 3 مرات بعد الفجر و3 مرات بعد المغرب و3 مرات في أذكار الصباح و3 مرات في أذكار المساء، أم التي تقال بعد الصلاة تقال بعد صلاة الفجر وتقال بعد صلاة المغرب كافية عن التي تقال بعد يعني في أذكار المساء والصباح، يعني على خلاف. الحاصل أنها لا تقل عن 18 مرة، والمؤمن الحريص الناصح لنفسه يقرأها ويقرأها بعلم، يقرأها بعلم. ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ألف بعض الرسائل، منها أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن، فذكر فيها أحوال طلبة العلم أنهم يتحركون بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم بعلم. تقرأ الرسالة تجدها يقوم بعلم وينام بعلم ويستيقظ بعلم ويأكل بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم ويذكر بعلم ويقرأ بعلم ويسافر بعلم. فهو ليس مثل عامة الناس وكأحد الناس. إذا سئل منها هذا منها من أين لك هذا، يقول يذكر العلم، قال رسول الله، قال ابن عمر، قال الله تعالى، كما قال بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بعلم تفعل بدليل. فكذلك لما تقرأ المعوذات تقرأها بعلم، تقرأ تفسيرها عند الشيخ ابن عثيمين وعند الإمام الشنقيطي عند الإمام السعدي عند الإمام محمد عبد الوهاب، وتنوع علمك بين هذه الكتب. تنصح لنفسك، ترتشف مثل ما ترتشف النحلة الرحيق، وسوف ينفعك الله عز وجل من كل إمام من هؤلاء الآئمة بعلم تستفيده، حتى إذا قرأت تقرأ بعلم. تقرأ آية الكرسي مثلا، آية الكرسي يقرأها المؤمن 8 مرات في اليوم، ولا يقرأها مثل ما يقرأها عامة الناس لا يفهمون ماذا يقولون، بل تستوقف كل كلمة، لا أقول جملة، كل كلمة وما قال فيها العلماء الأئمة. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لا إله إلا هو كلمة التوحيد، الحي، حياة الله ليست كحياة الخلق، لم يسبق به عدم ولا يلحق بفناء، وحياته ليست كحياة الناس، القيوم، أنه قائم بنفسه وقائم بخلقه، قائم، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لا تأخذه سنة ولا نوم، تحصي ما معنى ذلك.
أنه أن هذه قوة عظيمة. له، كلمة له تعني الملك، تعني ملك الله. له، ماذا له؟ ما في السماوات وما في الأرض. فتفرح بأنك تنتسب إلى الله الذي يملك السماوات والأرض، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فيزداد إيمانك ويزول خوفك من غير الله، وتزداد ثقتك بالله عز وجل. له ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله له الهيبة وله العظمة وله الملكوت، وأن لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وأن علم الله واسع، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن من عظمته الكرسي الذي لو ألقيت السماوات والأرض في الكرسي لكانت مثل حلقة في فلات، وأن الله لا يكرثه، لا يؤوده، لا يكرثه حفظ السماوات والأرض وما فيهن، ولا الكرسي ولا العرش، لا يكرثه، لا يسبب له عناء، وهو العلي العظيم. استحضار هذه المعاني وهذا التفسير يجعل الإيمان يعلو وتقشعر الجلود وتلين الجلود وتبكي الأعين. صور 8 مرات وأنت لا تقرأ آية الكرسي وأنت تنظر إلى الجوال، وأنت تنظر إلى السماء والأرض، بل عليك سمت، عليك تدبر، عندك تدبر. وهكذا تقرأ تفسير سورة الفلق وماذا تعني، وتفسير سورة الناس وماذا تعني، وتقدم بها وتقدم بين يدي الفلق والناس بماذا؟ بالتوسل. بماذا؟ بالإخلاص، سورة الإخلاص، كأنك تقول يا الله أنت الأحد، أنت الصمد. وتعرف ما معنى الأحد ومعنى الصمد الذي، وأنت لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، لا يكافئك أحد، ليس كمثلك شيء، هل تعلم له سميا، لا تضرب لله الأمثال، ليس كمثله شيء. وأنت تستحضر هذه المعاني العظيمة، تقول له وتتوسل إليه بهذه التوسلات، تقول له إني أعوذ بك، أعوذ بك من شر ما خلقت، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات السواحر، الساحرات والسواحر في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. كأنك شوف أتيت بتوسلات العظيمة، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، تتوسل بها إلى الله. تتوسل بها إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص عندما سمع رجلا يقرأ بها
الذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لكن ينبغي أن تعي ما تقول، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه، يعني لاه. ينبغي تصور أنت تقول للإنسان السلام عليكم، أنت مثلا أخذ بالجوال تقول السلام عليكم، تمد له يدك وأنت تنظر للجوال وتضحك مع من في الجوال وتقول له السلام عليكم. هكذا الإنسان الذي يسأل الله عز وجل وهو غافل لاهي، سوء أدب مع الله عز وجل. فمن الأدب مع الله عز وجل أن تستحضر قلبك، تستحضر أركان التعبد القلبية. ما هي؟ الخوف، الرجاء، المحبة. تستحضر مقامات العبودية، الإخلاص، الرغبة، الرهبة، الإنابة، التوبة، الصدق. تستحضر هذه الأمور وأنت تدعو الله عز وجل. وتقول له وأعوذ بك من وأنت الرب، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، أعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بتعاويذ، فلما نزلت المعوذات أخذ بهن وترك غيرهن. فإذا ينبغي الأخذ بها، وشيء ركن فيها وهو أنك تستحضر معانيها، تعي ما تقول وتدعو الله أن يعينك. أعني على ماذا؟ ذكرك، الإعانة بحيث يوفقك للذكر، ومن الإعانة أن يوفقك لفهم ما تذكر، من الإعانة أن يوفقك لفهم ما تقول. هذا من إعانة على الذكر، فتذكر الله بعلم. فإذا المسلم ناصح لنفسه يأخذ بالأسباب، يتقي الشرور ويتوكل على الله، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام شاهد لذلك. في أول السورة وفي وسط السورة وفي آخر السورة. أما في أول السورة فقول أبيه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، ثم قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، الشيطان سيدفعهم. وفي وسط السورة وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد
ادخلوا من أبواب متفرقة. ثم نبههم قالوا ما تقولوا أن أبانا شريف وابن الخليل وعنده مكان، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم زادهم وقال إن الحكم إلا لله. هنا يعني به الحكم الكوني القدري، الكوني القدري مقادير الله، لأن الحكم كما رأينا من قبل يطلق ويراد به الحكم الكوني القدري، ويطلق ويراد به الحكم الشرعي الديني، ويطلق ويراد به الحكم الجزائي. الجزائي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. معنى أن المقدر سيأتي سواء كانوا فرادى أو جماعات، اللي قدرها رب العالمين سوف يأتي، لأن الحكم حكم الله والخلق خلق الله وهم طوع تسخيره، يحكم بهم يحكم فيهم بما يشاء، ولا يغني حذر من قدر. يعني إذا جاء أمر الله فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولكن المؤمن يتوكل على الله ويحتاط، توكل على الله، استعن بالله وحرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز. عندما تصيبك مصيبة ماذا تقول؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ولذلك قال الله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. الشفقة الأبوية، يعني الشفقة الأبوية أدت به إلى أن يقول لهم هذا الكلام في قلوب الأبوين، ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ختم الله أو ختم الله عز وجل الآية بالعلم دليل على أن على عظم العلم الشرعي، تحريض على العلم الشرعي والبصيرة والاعتقاد والتوحيد ومعرفة الله والديانة والتوكل والتفويض وبذل الأسباب المشروعة المباحة، لأن هذا العلم رفعة للعبد وسلامة له وفلاح في الدنيا والآخرة من الشرور والمكائد. الناس يكيدون، لا يخلو زمن من الكائدين ومن السحرة ومن الحاسدين ومن الغرار. وكذلك جعل قرية أكابر، أكابر ما قال كبار، أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.

0: كل قرية. يذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ينقله عنه هذا الإمام مبارك الميري، هذا من الجزائر، عالم من علماء جمعية العلماء المسلمين، عنده كتاب اسمه الشرك ومظاهره، الشرك ومظاهره. يقول أن أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانوا في مكة المكرمة، وبارك الله فيهم كيف لا وهم أبناء الرجل الخليل، فتكاثروا كثيرا وبقوا في مكة المكرمة، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من الإبل والبقر والغنم الخير الكثير، فضاقت بهم مكة هم وإبلهم وأنعامهم، فماذا فعلوا؟ خرجوا عن مكة واتخذوا ديار خارج مكة، وهم أبناء من؟ أبناء الخليل. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام دعا الخليل عليه الصلاة والسلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هم لما خرجوا من مكة المكرمة اتخذوا أحياء خارج مكة، وحبهم لمكة المكرمة كانوا يرتادون عليها، فلما كان بعض الذرية يأتون أخذوا يأخذون بعض الحجارة، بعض الحجارة كذكريات من مكة مثل ما يفعل كثير من الناس، وبطول الزمن وفعل الشيطان وغير ذلك اتخذوا تلك الحجارة ماذا؟ آلهة تعبد من دون الله. فكل قرية يوجد فيها من يشرك بالله، من ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نسأل الله الثبات، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك على المرء أن يدعو الله: رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو لن يهلك. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد. إذا غفل عن الدعاء قد يهلك، أقول قد يهلك. فهذا يعني بالنسبة لاتخاذ الأسباب، اتخذ المرء الأسباب من الوقاية من السحر، الوقاية من الجن، الوقاية من العين. لا يظهر بمنظر يجلب الأنظار، ومن ذلك ينصح الشباب ألا يصوروا أنفسهم وينشروا تلك الصور في الشبكات، أن ربما يقتقع صورته أو صورته على عين ماذا؟ حاسد في أي منطقة من المناطق فيصيبه بعينه، يكون هو في جاكرتا والآخر في الدار البيضاء أو شيء من كذا فتلحقه العين. أو أن المرأة تتبرج وتخرج بشعورها ومفاتنها وغير ذلك تظن أنها سوف تجلب لنفسها السعادة والزواج وغير ذلك، فإذا بها تصاب بعين. ومن ذلكم أن الآباء ينبغي أن يحصنوا أبناءهم قبل خروجهم، يرقوهم مثل ما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. وأثناء رقيتهم لهم هم ينشئونهم على التوحيد، على العقيدة، تعوذ، استعاذة، الاستعاذة، استعاذة من أعظم مقامات العبودية، دعاء والاستعاذة والسؤال هذه. ومن ذلكم أن يعلم الآباء أبناءهم عند النوم الرقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أبدا أن يجمع يديه عند النوم وينفث فيها ويقرأ الإخلاص والمعوذات ويمسح رأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذه آية الكرسي، آمن الرسول، التسبيح الذي كان علي بن أبي طالب ما تركه حتى ليلة صفين منذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء هو وفاطمة إلى النبي يطلبان خادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا أدلكم على ما هو خير لكما من خادم؟ يعني تريدون خادم يخفف عنكم الجهد، هناك أحسن من خادم. ما هو؟ تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فذلكم خير لكم من خادم. ووالله إنها خطة بالغة، حكمة بالغة. يعني ويجرب الإنسان لما يجيب التسبيح الصباح يصبح أنشط ما يكون، يعمل أعمال وجهود جبارة، قد يهدم جبلا ويرفعه وهو بذاك التسبيح. فمن ذلكم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه ويقرأ المعوذات والإخلاص ويمسح على جسده. يقول بعض أهل العلم يمسح على رأسه وما استطاع، شوف كلمة ما استطاع من جسده، يقول الأفضل أن تكون على اللحم ليس على الثوب الأفضل، وإلا جائز فوق الثياب، وإلا فالأفضل تكون على لحم الإنسان، لأن قال على رأسه، لأن الرأس يكون مكشوف. وما استطاع من جسده، ها يعني هذا يدل على أنه لو فعل ذلك على اللحم مباشرة يكون أفضل. يقول كما يقولون في المثل: أزيدك من الشعر بيتا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ثقل وما استطاع أن يرفع يديه عند الموت، عند الموت هل ترك هذه الرقية؟ ماذا قال؟ هل قال لعائشة ارقيني؟ لا، لأنه لا يسترقي، وإنما قال لعائشة مد يديك، فمدت يديها فنفث في يديها، وقرأ صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تمسحه. أعيدها لتكون تأكيدا لكم كي لا يسقط الإنسان على فراشه ويترك هذه. شو النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، سكرات الموت، تقول ما استطاع أن يرفع يديه، ما ترك هذه الرقية. قال لعائشة مد يديك، مدت يديها ونفث في يديها وقرأ فيهما وأمرها أن تمسح له رأسه وجسده. هذا كله اتقاء السحر واتقاء العين واتقاء الحسد واتقاء الشرور، ما يرى وما لا يرى، والأمراض العضوية والنفسية، وكلها شفاؤها فيها مثل هذه الأمور، علاجها في مثل هذه الأمور. لا تترك نفسك حتى تصاب وتقول أنا أصبت، أصبت بما كسبت يدك، التهاون، العجز، الكسل، العجز والكسل. عند النوم عندك عبودية قد تستغرق منك 20 دقيقة، فيها خير كثير، هدوء، رقية، قراءة آية الكرسي، قراءة آمن الرسول. علي بن أبي طالب يقول أنا أعجب من الذي ينام ولا يقرأ الآيتين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، يعني تكفيه ماذا؟ تكفيه الشرور، تكفيه الشرور، وهي عبارة عن الشهادة، لأن فيها أركان الإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذه 5، والقدر والإيمان بالقدر في قوله تعالى كل آمن بالله، بالله كل آمن بالله، فاجتمعت أركان الإيمان 6 في هذه الآيتين. فيتقي المرء من العين ويتخذ الأسباب للوقاية، شرب الدواء، الاحتماء، الحمية من من من, من الأطعمة الضارة، الحمية، الحمية من البرد، الحمية من القر، حتى إن الله قال للحجاج فمن كان به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يخاف يغطي رأسه ويفدي، أو يتصدق على 6 مساكين في الحج. فإذا المؤمن يمشي بعلم، يمشي بعلم، علم شرعي، بصيرة، اعتقاد صحيح، ديانة، عبودية، توكل، تفويض، بذل الأسباب. وهذا كله رفعة له وسلامة وفلاح في الدنيا والآخرة ونجاة من الشرور والمكائد لكل نعمة حاسد. ونؤكد على أصحاب التصوير الذين يصورون أنفسهم ويصورون أبناءهم وينشرون ذلك، وبعد ذلك لما يصاب بالعين ولا بالحسد ولا بكذا يقول ماذا فعلت لك يا رب؟ ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. تفضل.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: الفائدة 21: ومنها جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم: أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الآيات، فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم. فلما تقرر عندهم أنه هو الذي أخذ الصوع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم، فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. الآية: أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه. فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر، فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده. فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات.

قال رحمه الله تعالى: جواز استعمال الحيل والمكائد من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة. بحيث لا يكون في الحيلة مخالفة للشرع، وإنما تستعمل الحيلة من أجل استرجاع حق واجب أو مستحب، كما استعمل يوسف عليه الصلاة والسلام السقاية في رحل أخيه. عندهم الصواع هذا الذي يكال به، فيه صورة الملك شعار المملكة، ولعله من معدن غالي جدا، فهو استعمل معهم الحيلة في أول الأمر. قال لهم: كم عددكم في البيت؟ والآن يعرفهم، فعرفهم وهم له منكرون. كم عددكم في البيت؟ كأنه قال: أعطوني الدفتر العائلي. فقالوا: يوجد الأب ويوجد الأم ويوجد 12 ولد، لكني أراكم 10، أين 11 وأين 12؟ قال: 12 ذكروا عنه أشياء، أنه فعل وفعل، خلاص لم يعد موجود. وهذا يذكرنا أن اللي كذب كذبة في أول الأمر يصير بعدها يغطي تلك الكذبة بكذبات. يعني اللي كذب كذبة واحدة ويخاف أن يتفطن الناس له يصير يكذب دائما كذبات يرقع بها الكذبة الأولى، وهو قد يدوم ذلك معه عشرات السنين، مثل ما دام مع إخوة يوسف 30 سنة وهم يكذبوا، كلما يذكر يوسف عليه الصلاة والسلام يكذبوا وما يستطيعون، وهم عصبة، هم جماعة كبيرة 10، ويخاف أحدهم من أخيه أن يكشف الأمر، ويخشى أن يختصموا فأحدهم يوصل الخبر الأول فيبقون. شوف جزاء الذنب، يبقى صاحبه يعيش في اضطراب ليس في استقرار. الذي لم يكذب ينام ولا يبالي، لكن الذي يكذب يبقى دائما يقول كما قال الله تعالى في سورة المجادلة: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يحذرون. لكن الذي لم يكذب ولم يقم بالجرم يكون مطمئنا. فهم كذبوا على أبيهم وصاروا يكذبون، وجاءوا عند يوسف وكذبوا وقالوا كذا، وقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، كذبوا واتهموا يوسف وهو ملك. وقالوا: والثاني عشر أين هو؟ قال: الثاني عشر هو ابن أبيه مدلل ومدلع، ما يتركه يأتي. قال: آه قال الحصة القادمة تعالوا وأتوني بهذا الأخ المدلل الذي هو موجود، إذن أتوني به، هو يعرف لأنه أخوه بنيامين. قال: أتوني به. قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا.
وقال لهم رغبهم ورهبهم، رغبهم بأن قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ورهبهم وقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ترهيب وترغيب. فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعل، وذهبوا عند أبيهم وقالوا ووجدوا متاعهم يعني بضاعتهم ردت إليهم في متاعهم، وأقنعوا أباهم قالوا سوف نزداد كيل بعير وهذا أخونا كذا سنحفظه. فلما جاء بنيامين عند أخيه، الآن يوسف كيف يمسك بنيامين، كيف يمسك بنيامين؟ فقال لبنيامين سوف أمسكك عندي، فوافق بنيامين لأنه قال إني أنا أخوك يوسف والجماعة لا يعلمون. فجهزهم بجهازهم وأذن لهم بالرحيل. فلما تقدمت القافلة مسافة ما أرسل إليهم من يردهم، قال أيتها العير أدن مؤذن، يعني ناداهم بصوت عالي أدن مؤذن معناه ذهبوا مفازا ومسافة، قال أيتها العير إنكم لسارقون. فأقبلوا وعادوا، ماذا تفقدون؟ وقال إنكم لسارقون، يعني بذلك أنهم سرقوا يوسف لما أخذوه من أبيهم، هذا من المعارض، هذا من المعارض. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، ما قالوا إن ماذا سرقتم، وقال ماذا سرقتم إحراج، قال ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك. ولأهمية هذا الصواع من جاء به له حمل بعير، كأنها جائزة جعل، وأنا به زعيم ضامن. فقالوا أنتم تعلمون نحن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ونحن أبناء الأنبياء وأبناء الرسل وأبناء الخليل. فقال ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه عندنا في فلسطين ولا عندكم في مصر؟ قال عندكم في فلسطين في القدس. ما هي القوانين التي تحكمون بها على السارق؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله السارق يحبس ويصير عبد، يكون حر، إذا وجدوا عنده شيئا مسروقا جزاؤه يصير عبد. قال متفقين، هم موقنون بأنهم لم يسرقوا، قال متفقين. فبدأ بأوعيتهم وعاء الأول الثاني العاشر، فلما جاء في وعاء أخيه وأمام الناس استخرج، وبنيامين قد اتفق مع أخيه، أو يوسف اتفق مع بنيامين، فاستخرجها من وعاء أخيه. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف، نحن الذين وفقنا يوسف لهذه المكيدة، وإلا ما يمكن ليوسف أن يأخذ أخاه في حكم مصر، يعني لو حكم عليهم بحكم مصر لما استطاع أن يأخذ أخاه في حكم الملك. ورغم ذلك شوف الكذابين ايش قالوا، قالوا إذا كان هذا سرق هذا مش خونة،
أخونا من أبينا فقط، وإنما هذا وأخوه الذي ذكرنا لك، إن يسرق هذا، هذا ليس من عندنا نحن، نحن أمنا ليست أمه، هذا أخوه سرق من قبل، يعنون بذلك من؟ يوسف. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فقال يوسف كلمة في نفسه، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هل نطق بها؟ لم ينطق بها، لأن يوسف نفسه نفس متخلقة يأبى أن يجرح الناس بالكلام الجارح، مع أنهم يستحقون التقريع والزجر والسجن والعذاب. أنتم شر مكان والله أعلم بما تصنعون. الشاهد يعني بعد ذلك ستأتي تمام القصة. فالإمام السعدي رحمه الله تعالى قال يجوز استعمال الحيل من أجل استرداد الحقوق الواجبة والمستحبة والجائزة، بحيث أن لا يكون في الحيلة مخالفة شرعية، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث استعمل السقاية في رحل أخيه. لأن التجهيز لإخوته وقع 3 مرات، ولما جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم، والثانية فلما جهزهم بجهازهم، الأولى ولما جهزهم بجهازهم، والثانية فلما جهزهم بجهازهم، والثالثة جهزهم وأعطاهم مع ذلك قميصه. ثالثة عندما جاءوا قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟

0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف الحاضرين والسامعين أجمعين.
0: آمين.
1: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، يستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه.
0: نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذه السورة أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شر خير، شر بلية، والخير بلية، المال بلية، والفقر بلية، السرور بلية، والحزن بلية، العطاء بلية، والمنع بلية، الذرية بلية، والعقم بلية، وكل من عند الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه عبارات السلف المستنبطة من القرآن، المستنبطة من القرآن، وهي هذه القضاء الكوني والقدري، يدور المؤمن في هذا الفلك، وهو لسان قاله وحاله، يعني يقول وكذلك يمتثل قول المؤمن: رضيت بالله ربا. هذا التصرف تصرف الله، وأنا راض عن ربي، لا أسخط ولا أقول إلا الحمد لله، أحمد على البلاء صابرا وحامدا، وعلى السراء

حامدا وشاكرا رضيت بالله ربا. وذكرنا أن هذه الكلمة يقولها المسلم إن وفقه الله في اليوم 8 مرات، مرة في أذكار الصباح، مرة في أذكار المساء، ومرة مع كل أذان. بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهو يردد بعده الشهادتين، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، محمد نبيا. ويقول عند النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهو وإن تألم عند الأقدار المؤلمة إلا أن هذا الألم لا ينافي الرضا، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وذكرنا أنه بقي كما قال الإمام السعدي 30 سنة حسبها خسرها يعني بالخسر، وعددناها يعني 7 سنوات في السجن، و7 سنوات الخصم، 7 سنوات الجذب، والسنة التي فيها يغاث الناس وفيه يعصرون، لما تعد كل شيء تلقى 30 سنة كلها كان غائبا عن أبيه، وهو حامدا لله وحزينا للحزن. هذا الحزن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهو صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، صاحب الحوض والشفاعة، صاحب المقام المحمود، وخليل الله عز وجل وغير ذلك، ولم يعش له ولا ولد، لم يعش له ولا ولد ذكر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ولد له الأولاد ولكن لم يعش واحدا منهم، ولدت له البنات وماتت بناته كلهن قبل موته، حاشا فاطمة رضي الله عنها، وقصرت رباعيته وشج رأسه وأخرج من مكة المكرمة وعاش يتيما، وآذاه قومه ورمي عليه سلى الجزور، وعاش يأكل يوما ويشبع يوما، ويتمر عليه الهلال يعني شهرين لا يوقد في بيته نار إنما هما الأسودان، يأتيه الضيف فلا يجد ما يقريه به ما يكرمه به، ويقول من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يربط الحجارة على بطنه. كان أبو الدرداء يقول كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم حين يخطب لا يستطيع الكلام. هذا أصفى الناس أحب الناس خليل الرحمن، يحزنه الناس يقولون أبتر لا يعيش له الأولاد، وينزل الله عليه ما يصبره.
فالله يبتلي بالسراء والضراء والشدة والرخاء والسرور والحزن. لما؟ ليستخرج من أوليائه العبوديات، يستخرج منهم العبوديات، عبوديات الشكر وعبوديات الصبر، لأن الإنسان يعيش بين الصبر والشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في الضراء يفوز بثواب الصابرين، في السراء يفوز بثواب الشاكرين.

بمراتبه الثلاث: بالقلب واللسان والجوارح، هذه أعلى مراتب الشكر. وقد يكون بالقلب واللسان، وقد يكون بالقلب. وأيهما أفضل؟ الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى قال: سألت شيخ الإسلام أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال عليه رحمة الله: الأتقى منهما. قد يكون قد يكون غنيا صابرا وهو أفضل من الفقير الصابر، مع أن هذا متضرر وهذا متنعم، والمتنعم أفضل من المتضرر. في ماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأن هذا تقي أكثر من هذا، الأتقى

أفضل. الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى قال: سألت شيخ الإسلام أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال عليه رحمة الله: الأتقى منهما. قد يكون قد يكون غنيا صابرا وهو أفضل من الفقير الصابر، مع أن هذا متضرر وهذا متضرر وهذا متنعم، والمتنعم أفضل من المتضرر. في ماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأن هذا تقي أكثر من هذا، الأتقى منه.

0: دين وجاء بكم من البدو.
1: نعم، هنا في فضيلة التقوى والصبر، لأن يوسف لما ذكر المنة منة الله سبحانه وتعالى قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل من الصبر والتقوى عواقبهما حميدة. هناك من يصبر لكن لا يتقي الله، فلا بد من اقتران الصبر والتقوى. والله سبحانه وتعالى لما ذكر تمكين الأنبياء في الأرض قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال إن قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عندك يقين لا تشك، إذا كنت صابرا ومتقيا لله عز وجل لم ترتكب يعني ما يغضب الله عز وجل، فانتظر الجزاء، انتظر الجزاء. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما يعرف نبي من الأنبياء لم ينجح، أنبياء كلهم نجحوا. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى وقال موسى لقومه ايش قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأنت مهما رأيت أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل الكفر والإلحاد يعيثون في الأرض فسادا ينبغي أن تنظر إليهم نظر الموقن بأنكم سوف تغلبون. عندي يقين مثل ما قال موسى لما رأى السحرة ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. حتى ولو تظلمت الأرض أمامك أنت كن على التقوى والصبر ولا تخاف. ما يعرف أن الله خذل نبيا ولا وليا من أوليائه. انظر إلى مؤمن آل فرعون، يعني إن شئت القصص من الأنبياء فهي كثيرة، وإن شئت القصص من أولياء الله فهي كثيرة أيضا. مؤمن آل فرعون نصح قومه وقال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، وقال يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وقال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار.

تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، هكذا يقين، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هل هزموه؟ أبدا. قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا، وقاه الله سيئات ما مكروا، يعني حضروا لكي يهلكوه غير ذلك، فالله تعالى وقاه سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو الهلاك وقطع الدابر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجدوده بغيا وعدوى.

ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وتركوا كل ما جمعوا، ما كان يراه المؤمنون من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كله تركوه. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني ما كانش اللي يبكي عليهم. المؤمن العادي لما يموت ويدفن تبكي عليه السماء. لماذا؟ لأنه عهد للمؤمن كل يوم أعمال ترفع، عنده قناة طريق، هذه طريق فلان أحمد، وهذه طريق فلان، وهذه طريق فلان، يصعد منها العمل إليه، يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لما يموت المؤمن ذيك القناة لا يصير لا يصعد منها عمل. فالسماء تبكي على المؤمن، وتبكي عليه الأرض لأنه كان كل يوم يذهب إلى المسجد ويقول دعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يميني نورا، عن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، وأعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، اللهم اجعل نورا في قبري، ونورا في عظامي، وهب لي نورا على نور. شوف هذا الدعاء الطويل الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقوله المسلم من بيته والأرض تسمع، أرض تسمع. يوم يموت المؤمن ذيك الأرض التي كان يمر عليها ما يصير ذاك المؤمن، تشتاق إليه الأرض فتبكي عليه، لكن الكافر ما تبكي عليه. كافر قطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. حتى ورثتهم يختصمون فيما بينهم، وتبقى البيوت والمساكن والعمائر مغلقة

قل يذكر خروجه من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ونسب الضر إلى الشيطان، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وقال إن ربي لطيف لما يشاء، وقال إنه هو العليم الحكيم، فعل ذلك لعلم وحكمة،

والمؤمن يذكر البلاء الذي أصابه ولا يذكر فيه إلا أفضال الله وألطافه. يوسف دخل السجن ودخل البئر ومكث في السجن، هل قال اشتكى وقال دخلت السجن؟ ما قال كذا، قال أحسن بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لم يذكر دخول السجن.

0: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك. يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء الله أن يحسن خاتمته وتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت.
1: قال: منها من الفوائد أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما، كما ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد. ما دام الإنسان يدعو فهو بخير، إذا توقف عن الدعاء فليحذر النكبات، لأن مع الدعاء حتى لو جاءت المصيبة تأتي بلطف بألطاف الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله لكي يثبته على إيمانه. فيوسف كان يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، كل الذي جرى له ويخاف أن يموت على غير الخاتمة الحسنة، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جد أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فيوسف على جلالته، وهو كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويخاف على نفسه أن لا يموت مسلما، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى يقول: إن هي إلا فتنتك، ونوح يقول: ربي أعوذ بك أن أسألك من ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها، هي اللي تروي الحديث، كانت تقول: أكثر كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك وردت حول هذا الحديث زيادات كثيرة. قالوا: يا رسول الله، وإن القلوب لتتقلب، هل القلوب تتقلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا، للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا. شفت لما تضع قدر فيه ماء فوق نار ملتهبة، وتضع في القدر حبات بيض لتسلق، عندما يشتد الماء غليانا يصير البيض ماذا؟ يرتفع من تحت إلى الفوق، هكذا القلب. وفي حديث: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء ثبته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على قلبي على دينك. وفي سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وفي أدعية المؤمنين: وهم فوق الصراط ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ماذا يقولون؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الإمام السعدي رحمه الله: ويعمل الأسباب لذلك. يقول: يا ربي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويعمل الأسباب للثبات. مش يعني، ليس معنى أنه يقول يا ربي ثبت قلبي على دينك وهو يدخل البؤر الموبوءة، الأماكن والمواقع الموبوءة الملوثة التي لو دخلها الحازم ذي اللب طرحته بين يدي الفتن. من يأمن على نفسه الفتن إذا دخل هذه المواقع الموبوءة؟ يعني تناقض، قل يا ربي ثبت قلبي على دينك وأنت بعيد عن الثبات. تقول مثلا: اللهم إني أسألك رزقا طيبا، ثم تذهب إلى الفراش وتنام، ما تعمل؟ الرزق له أسباب، تدخل للسوق، تسبيح في الأرض، تركب البحر لأنك سألت الله الرزق. نتعلم معا في هذا اللحظة حديث عظيم تحفظونه لا شك، تحفظونه جميعا. الكل، كل واحد منا يحب أن يكون القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك. الحديث أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبق هذا الجزء من الدعاء أربعة أمور جاءت في الحديث. الأمر الأول، الجزء الأول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثالثا: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الرابعة: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ينبغي لكي تنال النتيجة والثمرة تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، تستشعر هذا الدعاء في أوله أن تكون عبدا لله، وتستشعر بالعبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. العبودية الخاصة والعبودية العامة. وتستشعر بأن ما من دابة إلا والله آخذ بناصيتها، ناصيتي بيدك، وأن الأمور قضاء وقدر، وأن حكم الله ماض فينا، ماض في حكمك، الحكم القدر الكوني والحكم الشرع الديني والحكم الجزائي. ماض في حكمك بمعنى أن تعترف بأن ما قضاه الله عز وجل في كونه وقدره أنت راض به، وأن ما شرعه الله الحكم الشرعي مطبق له، وأنك خائف ومستعد للجزاء، حكم الجزائي. والرابعة وهي أنك أن يكون القرآن ربيع قلبك، هو الذي تحكمه في نفسك، تحب القرآن ولا تحب ألحان الغنى، تفضل القرآن الكريم وتستبشر به وتفرح به، ولا تكن كالذين قال الله فيهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هناك من الغناء والطرب والقيل والقال والموسيقى والأناشيد والسماع وغير ذلك يطرب بها، فتحكم القرآن في نفسك. إذن الأولى تستشعر العبودية، الثانية تكون مؤمنا بقدر الله وقدره، قضاء الله وقدره، والثالثة أنك تؤمن بأسماء الله الحسنى. قال أسألك بكل اسم هو لك، تؤمن بأسماء الله الحسنى وتعرفها، تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن أسماء الله الحسنى كثيرة. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذه أربعة: عبودية، رضا بقضاء الله وقدره، إيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته، تطبيق للقرآن الكريم ومحبته وعدم إدخال معه شيئا في القلب. عند ذلك يكون القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك، يفرج الله عنك. لأن هذا الحديث ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم أو مؤمن يصيبه هم أو غم فيقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. إلا أذهب الله عنه حزنه وأبدله به سرورا. عند ذلك فعلا يعني طبقت هذه الأربع فجاءتك الإجابة. أما تقولها وأنت لا تدري ماذا تقول، لا تعي ما تقول، مثل ما مثلت لكم أمس، مثل تقول إنسان يعني جاءك شخص وقلت له السلام عليكم، يعني قد تنطق بالسلام وقد تمد يديك، ولكن أنت تتفرج فيديو ولا تشاهد شيئا ولا تتكلم مع شخص. هذا حال الإنسان الذي يدعو الله وقلبه لا غافل لاهي، غافل لاهي. قال ومنها
0: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها ما من الله به.
1: قبل ذلك يعني يوسف تمنى حسن الخاتمة وتمام النعمة، وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وماذا فعل يوسف؟ توسل إلى الله عز وجل بأنه هو فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بولايته الخاصة، ثم جاء المطلوب مثل ما رأينا في دعاء القرآن اللهم إني عبدك ومن عبدك. توسل إلى الله بأنه فاطر السماوات، خالقهما وبارئهما وموجدهما ورافعهما وقائم بهما، أنه قائم بهما وأنه ممسك السماوات أن تزول، ممسك للسماوات أن تزول، فلا بد من توسل إلى الله مثل الدعاء الذي يقوله المسلم عند النوم. عند النوم يأتي بالتسبيح، وبعد التسبيح ماذا يقول؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. شوف توسلات كيف هي، هذا يعني تحرير هذا في الوابل الصيب للإمام ابن القيم، يشرح هذه الأدعية ويشعر القارئ بعظمتها. انظر كم هو التوسل من أجل أن يقول الإنسان شيئا، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. لكن قبل ذلك ماذا قال؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. تعوذ به فقال أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. شوف لما تأتي بهذه التوسلات إلى الله عز وجل تقول له أنا أريدك أن تعصمني من كل شر أنت آخذ بناصيتي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما هو المطلوب؟ قضى عني الدين وأغنني من الفقر. يروح الدين ولا ما يروح؟ يروح، يروح بإذن الله، ما يبقى عندك ديون. ويجي الغنى ولا لا؟ يأتي الغنى، الغنى غنى النفس، السلامة والعافية. فيوسف قال توفني مسلما، دعا الله عز وجل بقدرته وملكوته فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بالولاية التي تولاه الله عز وجل، لأن الله قال إنه من عبادنا المخلصين. ثم جاء المطلوب توفني مسلما، وليس هذا فقط، وألحقني بالصالحين. من هم؟ أبوه وجده وجد أبيه ومن قبلهم. قال الشيخ هذا من يوسف تمنيا للموت، هذا ليس من يوسف تمني الموت، لا ليس تمنيا للموت، وإنما هو أن إذا جاء الموت يموت مسلما، وإنما هو لحسن الختام. لما تقول لصاحبك أسأل الله أن يتوفك على الإسلام، هل معنى أنك دعوت له بأن يموت على يموت الحين؟ لا، وإنما إذا جاء الأجل أن يموت على الإسلام. ومما يقول المسلم في صلاة الجنازة اللهم من أحييته فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، وإلا فتمني الموت لا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم موت، لا يتمنين أحدكم

0: شاء الله. إرو وصابر أرابط.
1: ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل أن يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا لأنه يجرحهم ويحزنهم وقد أبدوا الندامة التامة. ولأجل هذا قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة.
0: قال: ومنها ما من الله عليه يوسف من العفو عن إخوته، وهو الصفح الجميل. الصفح الجميل، الصفح الجميل هو أن يعفو ولا يثرب،

أو الصفحة الجميل لا يشير إلى ما سبق، وهذا يحتاج إلى قوة الخلق وقوة الأدب والنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى.

رأينا من قبل أن ما كان من إخوة يوسف تجاه يوسف رأينا أنها 40 ذنبا عددها بعض العلماء من قوله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إلى قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين أحصاها أحد العلماء فوجدها 40 جريمة في حق يوسف وهذه 40 جريمة استمرت ودامت 30 سنة وهو عافى ودعا لهم بالمغفرة وقال لا تثريب عليكم وقال خذوا هذا القميص وألقوه على وجه أبي وقال وأتوني بأهلكم أجمعين وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقال هذا تأويل رؤياي هذا مجرد تعبير رؤيا وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ولم يقل ينزغهم الشيطان قال بيني وبين إخوتي مع أنه لم يفعل شيئا فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات 4 دخلات كلها مذكورة في القرآن الدخلة الأولى قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون هذه الدخلة الأولى والدخلة الثانية عندما جاءوا بأخيهم وقال لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه والدخلة قال فلما دخلوا عليه

كلها ذكرها الله في القرآن. الدقة الأولى لما تمكن يوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، أساءوا إليه وأحسن إليهم في الدخلة، في الدخلة الأولى أساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه لما سألهم وقال لهم كم عدد أفرادكم، قالوا 12، وين الحادي عشر وين الثاني عشر؟ قال الثاني عشر لا يصيبه أبوه، لا يتركه أبوه، هو ابن أبينا وليس ابن أمنا. والثاني عشر، الثاني عشر قام بجريمة وكذا وهو يوسف، وهو أحسن لمن أساء إليه. ماذا فعل؟ رد له الدراهم، كيس الأموال، قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ردوا لهم المال بقدر ما يشتروا ماذا؟ 13 بعير، ردها لهم، خذوها سأدفعها من مالي الخاص. مش معنى تعدوا لأعطاها لهم، لا، وإنما عنده راتب هو، فهو سيدفعها من راتبه الخاص إحسانا لإخوته ولأبيه وأمه. إذن هناك إساءة وإحسان في الدخلة الأولى. الدخلة الثانية ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، كانت القصة طويلة في جعل الصواع السقاية في رحل أخيه. وأساءوا إليه وأحسن إليهم، أساءوا إليه بحيث قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهو أحسن إليهم بأنهم لم يقل لهم أنتم شر مكان، قالها في قلبه وأطلق سراحهم، ولو زج بهم كلهم في السجن فإنهم أهل لذلك، لكن أطلق سراحهم وأعطاهم المتع. وجاءوا إليه في الدخلة الثالثة وهم ما زالوا ظالمين، ما زالوا ظالمين ومصرين على جريمتهم أنهم لم يخبروا بيوسف، فأساءوا وأحسن إليهم. وهنا أحسن إليهم أيما إحسان، ماذا قال لهم؟ قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ تخيل انت الموقف كيف داير، يعني الملك العزيز هم 30 سنة وهم كاتمين متكتمين للخبر يوسف، فإذا بيوسف يقول لهم هل ما علمتم ما فعلتم بيوسف؟ هذو 30 سنة وهم متكتمين، لا أحد يعني

يعلم، حتى بنيامين لا يعلم، بنيامين لا يعلم. قالوا إلا أن تكون أنت يوسف، هذا الخبر لا يعلمه أحد، إلا أن تكون أنت يوسف. قال أنا يوسف. وإذا أردتم أن تعرفوا الدليل فكشف عن الستر وأخرج بنيامين، ووقف هو وبنيامين وقفة واحدة. ألا ترون الشبه؟ قالوا تالله لقد أغفرك الله علينا، فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. كم سنة؟ 30 سنة متسبين لك أنت وبنيامين وأمنا وأبونا وعائلتنا، وكنا لخاطئين. هل عاتبهم؟ ما عاتبهم. قال لا تثريب، لا نافية، تثريب نكرة في سياق النفي أو النهي، في سياق النفي نعم، بمعنى لا ولن تسمعوا ولا مني ولا كلمة أعتبها عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. ولست أنا الذي أرحمكم، الله هو أرحم وهو أرحم الراحمين. مهما رحمتكم فرحمة الله هي أوسع الرحمة. يعني حتى أنه أشعرهم بأنه لا منة مني عليكم، لا أمن عليكم، لا أعاتبكم ولا أمن عليكم، لأن هذه رحمة الله وهو أرحم الراحمين. وزادهم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فيه العرق، ولا شك أن أبي يحبني وكان يشمني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن والحسين ويشمهما. قال خذوا هذا القميص بعرقه، لأن أبي صار أعمى كما أخبرني أخي، منذ جئتم له بالقميص الكذب، جاءوا على قميصه بدم كذب، بالدم الكذب، قميصه هو ولكن الدم كذب، صار أعمى. وباستطاعتي أن أذهب أنا وألقيه على وجه أبي ويرتد بصيرا ويكون الشرف لي وتبقى الملامة عليكم، لكن لكي أمسح ما في قلبي أبي من الغضب عليكم، أنتم الذين ترمونه على أبي فسوف يرتد بصيرا من الفرحة. وزد على ذلك أكرمهم وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، ما قالش بإخوتي وأبي، قال بأهلكم أجمعين، لأن كل إنسان عنده ماذا؟ عنده أهل، عنده زوجة وعنده أخوات الزوجة وعنده إخوان الزوجة وعنده أم الزوجة وعنده. قال وأتوني بأهلكم أجمعين، لا تبقون هناك، تعالوا لمصر. هذه الدخلة الثالثة. ثم جاءت الدخلة الرابعة، فلما دخلوا على يوسف
آوى إليه أبويه. وخروا له سجدا، سجود التحية كان مشروعا عند شرع من قبلنا. وقال: يا أبتي لا تحزن، هذا تأويل رؤياي. تذكر الرؤيا التي حكيتها لك وأنا صبي صغير؟ قد جعلها ربي حقا، وهذه الأمور التي دخلت في الوسط شيء زائد. وإن ربي قد لطف بي كثيرا وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر. هكذا الرواية عندكم، من البئر ولا من ال... ها انطقوا، من ماذا؟ من البئر، من السجن، لأن لو نطق بالبئر سيذكرهم بالجريمة. أيهما أشد، البئر أم السجن؟ أيهما أشد، السجن أم البئر؟ لا، البئر، البئر طبعا، البئر في الخلاء والبرد والغازات والحيات والأفاعي والظلام والموت والغارق والماء. إذن البئر أخطر من السجن. السجن جالس عنده سرير وعنده طراحة ومخدة وغطاء وتأتي ويأتيه الأكل ويأتيه الشراب، عفاكم الله، لا البئر ولا السجن. هو لم يريد أن يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لأن إحسان الله له بإخراجه من البئر أكبر من إخراجه من السجن، لكن نظرا لأن هذا سيجرح إخوته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وقال من إحسان الله إلي، لكي يشعر إخوته بالترحيب والضيافة، قال وجاء بكم. أنا هذا يوم سعيد أنكم دخلتم عندي، جاء بكم من البدو. وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم الشيطان، وهذا هو نزغهم الشيطان، ولكن ما قال من بعد أن نزغهم الشيطان، قال وإنما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقال إن ربي لطيف لمن يشاء، يعني ما من بلية إلا وفيها ألطاف الله الكثيرة، إلا فيها ألطاف الله الكثيرة، لولا دخول يعني هذا الفعل ما وصلت إلى هذه المكانة، لولا لطف الله. يعني البلايا والسجن والصبر والتقوى وغذا ما وصلت إلى هذه، إن ربي لطيف لما يشاء. ثم قال إنه هو العليم الحكيم، عليم بكل الخبايا وبما يصلح لنا، وحكيم يضع الأشياء في موضعها. فهو صلى الله عليه وسلم سألني واحد من الإخوة قال هل يجوز نقول السلام على الله؟
رسول الله عليه السلام وصلى الله عليه وسلم كيف نفس الشيء عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم نفسه على يوسف ولا على أحد الأنبياء كلها سواء. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال المصلح منها ما من الله على يوسف من العفو عفى على صاحبه الذي أساء إليه بعدما أحسن إليه. هو أحسن لصاحبه وصاحبه أساء إليه. كيف أساء إليه؟ نسيه لم يذكره وإنما جابته جاءت به المصلحة

0: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع، فوقعت ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته.
1: هذه فائدة عظيمة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومنها ما في هذه القصة من البراهين على نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي ذكر الله تفاصيلها، ذكر الله تفاصيلها منذ صبا يوسف مرورا على المحن ووصولا إلى المنح، ومرورا على التقلبات من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن منحة إلى ملك، ومن ملك إلى أن وصل إلى أن كبر. هذه التفاصيل وهذه القصة، أولا نبينا صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، من أين قرأ هذا؟ لم يقرأ ولم يكتب، وليس له أن يقرأ ولا يكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بدقائق وتفاصيل هذه القصة ودقائق أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر المغيبات، وذكر أمور اندرست، وذكر أمور ستقع، ذكر أمور اندرست وذكر أمور ستقع. في القرآن الكريم في هذه السورة يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. أنت لم تكن معهم حينما اجتمعوا فيما بينهم وهم يمكرون، حينما قال أحدهم للآخر ماذا؟ قالوا لبعضهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وقالوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هل كان معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم ومريم عليها السلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عن موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك لتنذر أو مما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ذكرها مرتين في سورة هود. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده الغيب. هو كان في مكة المكرمة وجاء إلى المدينة وذهب مرتين إلى الشام وفي الطريق أرجع وما جلس مع الرهبان والأحبار والقساوسة وما دخل جامعة. فهذا دليل وحجة على كل من سمع بالقرآن ولم يؤمن به. القرآن يسره الله طباعة وقراءة وتلاوة وتفسيرا وشرحا وغير ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فذكر القرآن أمور انضعفت وأمور ستقع وذكر دلائل النبوة وذكر علامات الساعة وكل مرة تظهر آية. هذا مما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله pada hari ini hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para Salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka Salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insya Allah diadakannya daurah al-imam al-muzani al-rabi'ah. Daurah al-imam al-muzani di Indonesia yang keempat yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut.